سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل كالمعتاد بأهم العناوين. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يفتتح في العاصمة أسمرة. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية الطلابية في دكة. تنظيم سيمينارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر بألمانيا. أكثر من 1100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعليم في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة البحرين الهندي والهادي. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ. إلى التفاصيل، افتتح اليوم 20 أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بالعاصمة أسمرة المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا 2026 الذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم جبرمسكال أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد موجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة سيد تخلاء مسجن الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة أن تنظيم المؤتمر جاء في عقب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. وأكد السيد تخلاب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهاماتهم في مناقشة الموضوعات المطروحة. ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين والرغمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وتغذيته وتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظمت وزارة التعليم في مدينة دكة أمحاري خلال الفترة من 10 إلى 19 أغسطس دورة تدريبية لمسؤولي المدارس الداخلية القادمين من مختلف أنحاء البلاد. ونظمت الدورة شعبة متابعة المدارس الداخلية والنزل الطلابية بهدف دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو المدارس الداخلية في إعداد مواطنين مؤهلين ومتميزين. وخلال التدريب الذي استمر 10 أيام تم تقديم 8 أوراق بحثية تناولت عدد من القضايا المرتبطة بإدارة المدارس الداخلية والنزل الطلابية وتطوير أدائها. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ تخلى برهان قبر سلاسي أن الأوراق البحثية شكلت جانبا أساسيا من برنامج التدريب. من جانبها أشار المدير العام للإدارة والمالية السيد قبر هنس حاقوس إلى أن التدريب يمثل خطوة مهمة في تطوير أوضاع المدارس الداخلية والنزل الطلابية، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج. بدوره أكد ممثل المتدربين أهمية التدريب والدور الذي يؤديه في تطوير العمل، داعيا إلى مواصلة الاهتمام به وتعزيزه على مختلف المستويات. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبراب تخست يومي 15 و16 من أغسطس سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عددا من الموضوعات من بينها أوضاع البلاد الراهنة
والمنطقة والعالم ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة أفامبو الداخلية إلى جانب الخدمات القنصلية. أوضح السيد كبراب أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وغياب السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي لها بوعي. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا السيد عام هيلفي شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم أن التنظيم يقوم على الإنسان، وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي مستدام دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة. وأكد أن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسة الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. عقد أعضاء المجلس الشعبي بإغليب معنسبة لقاءات مع سكان مديرية حقات خلال الفترة من 18 إلى 20 من أغسطس، تركزت حول الحفاظ على الثوابت الاجتماعية والحد من الممارسات السلبية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة من بينها أهمية الحفاظ على الثقافة والقيم والآثار المترتبة على إقامة المناسبات الباهظة ورعاية الشباب المؤهلين وتعزيز السلوك الأخلاقي السليم، إلى جانب مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ودفع الضرائب للحكومة وتعزيز عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم السكان. وأكد المشاركون أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبارها وسيلة للتشاور وتبادل الآراء، بينها إيجاد حلول لمشكلة الحصول على مياه الشرب النظيفة وإلى مزيد من الاهتمام لمسألة تخصيص الأراضي السكنية واتخاذ إجراءات للحد من قيادة السيارات من قبل القاصرين لما تشكله من مخاطر، إلى جانب تنظيم وتوفير خدمات مصرفية في حقات. ودعا مدير مدينة حقات السيد نزار برختاب السكان إلى المشاركة الفاعلة في برامج التنمية والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن خطط التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة المجتمع. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة من 23 إلى 26 من أغسطس في إدارات ضواحي جلاس وانجنياق وإدامر. سادة وسيداتي، الفاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أسفر انهيار أرضي في موقع لتعدين الذهب بجمهورية أفريقيا الوسطى عن مقتل أكثر من 100 شخص وفق ما أكد مسؤول. وقع الانهيار في بلدة زامبوي بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الانهيار الأراضي، حيث وثق سقوط الأتربة والوحل على العمال في الموقع. وذكر ممثل الدعاء في بلدة باور بغرب جمهورية أفريقيا الوسطى أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب، وأن آخرين في إعداد المفقودين. أكد وزير الدفاع في اليابان وأستراليا على بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. فقد التقى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينغيرو وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالكيز في كامبيرا، واتفقا على السعي نحو علاقات ثلاثية أقوى، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في التدريبات المشتركة في أستراليا وغيرها من أشكال التبادل المعزز. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وقال مسؤول في هيئة الأركان الكورية

كوريا المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت مخزوفا واحدا غير محدد على الأقل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق العام الجاري. عرضت أكثر من 3000 روبوتات بشرية وصناعية وخدمية في مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين في 19 من أغسطس، ما يبرز دفع القطاع نحو المصانع والأنشطة التجارية. وتسعى الصين إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة لبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تستضيف الشركات المصنعة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مع تجديد القيود الأمريكية. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا، إذ تزيد شركات حجم الإنتاج وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخفض التكاليف لجعل الروبوتات أكثر موثوقية. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يفتتح في العاصمة أسمرة. تدريب لمسؤولية المدارس الداخلية الطلابية في الذكاء. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتهديم السلام المروري. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع التعدين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والحليف. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. حتى جديد اللقاء، طبتم في أمان الله وحفظه.

0: ورهبتي مالس ابي هبت غير الشاب زي امسوم 5 عامات غيرنا مس حدا تزاريبو ما يفلطو مس حدا تقايقو ما يفلطو زخونه نجر رينا له ما ينفلطنا مالتي زعط طبايون جلملهم لك قدمان زندقوم كا ورسنهو مالوا ورست حدري ان زياتن زي اغوالم نبيات بعبه تنش تخاني هرميلا ازيا هبلس زخونتكا فريال لاسا مالتي سلازي كم بالانس سيت متندماني كله اذا عميل ابز له كاستمر كاني نزياتن ازيو كتابع كم زلو طرحي لو اخ محلالف زدلي مالتي هو زخون عينت نزياتن مورال ما طرحي زبلان مالتي بز حيزونو دلو موياتات سني ازي بلو زخون موي ايو يزلو ساتندماني اتحزع عماويل انا بتعمي زدنقن زخون نجر زي انا ابز خندي غير اندي كنفح كلها نان دهريتهم صو زي مشجع الا نمتاي نفح كان ديها تمصال لك قرش كوموتات عينتها يبلان زياتن انا بتعمي ندغن ولا بيها بتقرقش ابيهم نايم ابيها بتقرش انا بحق ابزي توليده ابي اندي بيها بتقرقش مس حدا قلمتات زخونه نغير اي تشقاقون يوم زي ابيها بتقرقش يبلين تدايل كام كيد دحراي تمصا صباح تمصا ناولي ام دفانونا مالتي بيها بتقرقش جد ماني زين دقوم كا ناتن حدري ورسن مخادن دماني ازيد مسجنن نزندك نسيونال ماني كمزي اندا مسلالك نسيها كفريالنا بز موازي طبب ازي بقى خمسجني دفوتو مالتيو طعم زياتن مصاي رئز اللون سباتين مالتيو زياتن
1: نبيات اد سلسته ولاديا نساتن دمام ناب 11 حد خفل زحلفت يوسان سمره جنرال زغبرت هرميلا سمره ناب شات شي خفل زحلفت اليانا سمره يبالا بلچان نبيات مويا نعات رحيزاتو سكتبل زي ممرصايو نتي كولادي ازورسوتو مويا نماكليتي ولادا اسكيراتو تركب
2: هيرميلا سمرت بال قال 15 عامته ساوين بديليتا كم زي خيدي مسبحه قاسرح مسبب خيدي صرح نبرتا بديليتا بلاتو كان فات شكلي استهين الله
3: كما يصرح
2: شديشت عملت شوعت عملتكم اب كاب كورونا قدمت مالتي نفسي
4: ما جمعتاش مهير ميلا سمر بال هو قال 10 عامش عملتي بس الصراحه بتعمل فتو ما جمري صراحه دما كم زي تلاقي خلنا اخيت كلهو بقى اوس كم زتك افقف دبل كامش تلمديها بخوم يا حزي الصراحه شعو تلاقي خلا ققرب احطنا قابلهم نخسر لهم جلنيرنا شعو ققرب كنسرح جيميرنا خمس بوكو خندي كنفتش قال جيميرنا كاب شعو قص بقص كوم دابل ندام عبد المجي سرح دم وشو عت عمت مره كفتهم ومره يدفتونيره ناو تلايخه قال بقى اخسر حق قال اختر يوم كل خاص مره يدس بلكا قوم دم مره يدس بلنا انا في ليد ما قالك سرح ما رايت فت انا دا او اي خيل يا خلو حنت ديك لا سنترال ترا برتعت لنور قوقرب دا واخا خيل عندي اسواس قوقرب خيل و انا قال نسيت خسرح كلا مره يدس بلن في لي كم زي او دات سرح وسرح كسرح كلا مره يفتو بقى خالدي مسرح واسي مره يدسلني أجيب غامس قال سنيت خسرح أو يخلي إنكو كم زي كل أدمى كم زي دبل كان دار أخي أنت خيط كم مرة يقال لي تسرح قال لي سلاز خون أدمى كنت كلاس نورمال ترى برز خاتم من ولك هو يسرح هاي كلام تخب دنيا راح يزعت دنيا تود دنيا راح
3: نفس غايد
4: هو هجيكن بقى كوك روبسي حفا بيلاخ قلب طاق على جميره كي كي خا كي لي اشعوا حفكه بلاص مره برتعت نيره جن قال لا بقى كم ذا فوكس سانتا حس قال لا قهوه
5: كاب 10 عامتهم سريح له بس نبيات حفتين كوم سوالها حجون بون سريح لنا نبيات حفتين كم تسولو طعم نفعتيا ابصر حيكون ابدخون يكون لا تجد سنه تام سوون صبو قربت علوه استخون يكون عليك كسر هاي تخيلني كلاي نغركا كل نغرا نكاو اي وسيدي ولا تتحهزا ولا تسرار حاجه لمله كله خبايه خستاجير يزلو انجي انجي وسيدي يزلو كومون غلاون كانا تاثرت ختي لخمزي لا تفصح كلها اي دسلن انتو درجات زبتي حس عند عبيت كتك

0: زين خلينا بلا مسح دخل انا
1: اتحجي زين بعد فلت ام وقديه غير ساعدي حجك جاي رقم لسه فرقه ساعات فرقه ساعات ابو صيرك عري خلي تصنح
2: طوال بارك جراسر اطرح سنترال اسبيت ابو صيرك مكي
1: كاتب كان نعي كترم جن حجي غير تصبين جرافن يا اخي
2: اي تم تنهم غير بسنتين زغل بسخك زرب عملي كسيره حنت قال مو بجي على تزرب نقلك معلو
1: ويلي وي وي وي وي وي وي اتري وي
2: اتري انت متى اتري
3: ابايكا ابايكا ابايكا
1: يا جدفان يا ويلي ويلي اتري انت ما وي ويلي اتري بجري
4: تغريسكا
3: ابايكا ابايكا ابايكا
2: يا جدفان سونغا قفس الدراك عندي اباك هذا عندك
4: دغاي زيردانا اذا حجي استقن زخي قازكو كنت بحنت ميتايت نيك شبي متين
2: انتي ما شاف كنزي قنزو
4: ميت عتنا تابعتك تغريتك يا زلخي ازيو خبيت
5: اذا قنزا كم زناتك حجي ويلك حجي صدر الكاتراك مثلك
4: عدمينا ملو اكلاون امراون حسات نورده لموال ايه هنا بلنا النبر قنزا يتفردنا كم زناتك حجي قنزي حجي زغرفك مثلك كبيت عنا وطق ما صعبو قداي زغبرك
5: نزه كل قنزا زفلت الله زي بلا وانا بلت ورده زي بلا بزي فقاده بغزا ولد اسفصين ناتك قدام سرحك خاطر بوز بتاريمك
2: انت سامع زلو ميت عزفي
3: ميت عزفي
2: امها اني حامل صعبين زي حرقك
3: عدمي حامل
2: ام كان كم زعين شي غير ما تصوتك
3: هو
2: مزرا دوت راح يكون دي دي تاعي ده صعب عوت لي اتخوروا يا نتا اتخوروا اتاني سكبلا اللي بلاتها

مرحبا بكم متقبة عدو خارج لكم حيسام متقبلتنا من دلندات لينا لقل اليوم دولي للأخبار قلنا نقدم لكم توك كمال المسلف كله أرس أخبار. وطني وعلى حفظ حرس إريتريا سنة كل 1906 ديب أسمارة فاتحة. وزارة التعليم تبدأ كم حلق المسؤولين ومدارس بوردين وهوتيلات تأهيل نظمت. تلياتات شامبيون نوادي كبري إريتريا سنة كل 1906 ديب كرن.

ambatav. من اخبار خارج هي روسيا دي مؤسسات عسكريه نا يوكرين هجمات كروز ميسايل كمسالودي تحبرت رئيس امريكا مثل رئيس قبلت كوريا دت واجهه قبل هذا كمسال قدر شرحه حكومه استراليا ميزانيه الدفاع نا دولتها كمسال وكل اتامرت من نارس أخبار التفاصيل الأخبار وزارة حرس اللي نظمت وطنية وعلى حفظ حرس إرترية سنة كل ألف وعسرة وسز ما تقدم التلاليوت لبو أنزمت حرس ونابرام إقل عبوة اقتصاد وطن إبا تبل سقرات يوم عسرة وسرة أوغست ديب أسمرة قاعد كونفدرالي شاك على تفتحهم ديب لغو دارة لبتوم وكلام سبماز حكومة وجبت سم مقدرة مهنة وكايل حرستوت نابرار لدالو مؤسسات سب شركة شقل وعزومات لقبت لهم لحضروا ديب عادات مكساتي مسؤول مع مقرحيت لجنة دكتور إفريم قبرنا مسكال ديب بس مع كلمة اللو على اللي مجال نقاش ديب حفز التنكبة تيان الخلقات حضرات ومقابات حرس وأبكات الباحصوت ديب أقباي وبصور الناقشوت كمسال هما قلعبوت دائما دي مجال حرس لصدق بي قل أمرت لأماما كمسال تشارحم وزير حرس اندوكلا كلمات الأسماع مدير عام قسم قدامات قوانين ومراقبة السيد تخلاب مسقنا بجهته اللو على الليم قلق با لأتنايتا لديب ورح جانواري سنة كل ألف عسرة وحمس للسرقة للدنيا وعلى حفظ إرترية كم سلطون دا شارحة عمود لا رسم مجال حرس إرترية قلت أور وكم أساس عبوة اقتصاد عدنا دورو قلت أكد لتبي أقلد كم حديث لودح كم سلطو أفهمها اللو على اللي فتوح نقاش ومتبهها لكم سلوما دي مبادلة أمر ومتسدادة بكتل خلقكم سلطو لا شرحة السيد تغلاب دور ومشاركة كلهم سب شركة شقل دي بلا قل هدق للتقدم أرس لقب نقاش قل توقع لتفاقدا اللي كل يوم لا تنح وطنياي وعلا اكستنشن حرس وفعاليت وكبتي بحرستوت ديجيتال حرس وسوق عول وقالت حرس منقفو دمانة قزاء ونابرة بايو تكنولوجي حرس وكدامات لاباراتوري متبادل جو قابوت أرزاق ورس وحفزت بزحيح حيام كمسلوما عقل حرس مراقبت وإدارت ديبالي بل سمانة رس لركزة 7 وراق حفز قلت قدمتو وزارة التعليم من كل وطن لما تصوم مسؤولين مدرسات بوردين وهوتيلات من يوم عصر أسك يوم عصر الساعة أغسط دي بدك أمحاري التأهيل وديتم لبفرع متابعة مدارس بوردين وهوتيلات لتنظمة تأهيل مدارس بوردين وهوتيلات بقوع ولحيسة مواطن قل أفريوت لوديه وما وديه له اللي أجهد لسديته اللي قل عصر أمعلل التلال التأهيل سمان وراق حفزكم سل تقدم ومامك الحلق برنامج أستاذ تخلى برهان تخلى سلاسي أفهمه مدير عام قسم إدارة ومالية السيد غابريهانس حقوس بجاتو لتأهيل دي بحالة مدارس بوردين وهوتيلات تقير عبيكم سلطن دحبرا قل التلالة فانا وكل دراسة بجاتو حزوت لتأهيل وكل سبتو بدرجة درجة قل تقدم ديبو فانا أنفر مجلس أقليم عن سبا دي بحفزة سوالف وعواد دي راي قل سرت لركزا هدق من يوم عصر سمان اسك يوم عصر أغسطس مثل سكان مديرية حقاز ودوم ديبل هدق لتفتحها كدي حزوت حفزة عدات وسوالف مناسبات رحيب للأجري ومشاكل ربيوت بكعام شبابات وأورسوت واجب أفعال هداي سنة قدام لي بطحة وكشبو للمزو مشاكل دفعات درايب حكومة وأدق أبوت وراتات دريس ودرسوت كم سلومة أرس بعد لكم كم على مشاركة ديباك قدموا رأي إلا مثل جلسات اتجاه سني للأطبتكم سلطون دا شرحو محقز ما يصروي حل قل ركب قدية توزيع أبيات سكن قل تحسب ديبو بجنية عمرهم لإتاما للتسواقة كاروتات ديبكوات لتكارو سبت اللو قل تكرع ديب حقات قدامات بانكت قل الدالة لبل وارا بعد قدما مدير مدينة حقاد السيد نصراب رطاب ديباك قدمها كلمة لتأتينا برامج عمر مبرمج.

0: مشارك الشعب اللي تعود سبت يقدر سكان دي بمتنفعات كدامات اجتماعية حسرة مغلق بطفانام إلا شبه اجتماع شعب وأنفار مجلس من يوم عسرة وسس يزك يوم عسرة وسس أغسط دي بدارات تحية قلاس إن كانعك وإدامر أغلق بأتوم قنصل عام أريتريا دي بفرانكفورت جرمن السيد كبر أب تغستي يوم عسرة حمس وعسرة سس أغسط دي مدائن كاسل وهانوبر لنبرو مواطنين سمنارات شعب ودا تفاصيله من منصورة عثمان.
1: لسمينارات حاضرة حالة عدنا هني منطقتنا وعالمنا دور فازع ومشاركة تتردد تنازي موطن مشروع مدرسة بوردين أفان بو كنسلهما دي بكدمات قنسليت تركزاته السيد كبراب دي بقدم شرح رحيب التلا الدنيا بحرب وسئين سلام دي بلا تتربش دي بله الليت وقت شعب رترياح حسن وحدته وسلامه دي حفظه وسيادته دادمنا دي بنية وطنه دي بلا ركز دي بو اتجاهه وقلا غيره تقبلها لزمات فزاعت وقلتها وقابه كم هلا ابراهام مسؤول قضي جالت وشعب ديب جرمن السيدة دعام هايلة بجهته فازعت وتردت مشاركة شعب ديب الدقة بتنازيم ابل ولرس ديب قدم يوم ابرهي متنزام بهلت من آدم كمتو امبل مشاركة شعب للتأكد متنزام ترود هي كم ايها هلا عند ابرها فازعت وتردت مشاركة قلت تأكد بستاتي بلتكدم كم هلا ودحا بنية وطن حكومة ليت الكسس اندي قب مسؤولية نايك المواد انكمتو اندشرها شعب قديو للأمر كمسلهما دي بهدفو بسباتة لكدم وفعل للتحرك قبقى من قبق لدولة دي بمدة حجار قلت تتطور وتتقدم كم قدر أبراهام دي بدنقوبة مشاركة تنازيم وطن اقل للترد ودي بقدي دولة دوروم اقل لأقدو كم ديما دولو يامكم توم أكدو
0: التقليب من قبلت بحر قياح مدين تيعو وعدي فزعات المجتمع دي بمجال عافية تبع عمت للعد حماماتي فنتوي قلت توكل لأمامات أتفازعات اتيوم عصر سس وعصر سبع أغسط قبات مسؤول فرع وزارة عافية دكتور علي حالو دي بلاك قدم يشارع ورطا دافعات حمامات دي فزعات وفهم للتنكب كم سلتحق ولا شارحام ابنك أسد ندافت لما تصح حمامات تقل دافعات متنفعات أشكات تقل توكل ونظافت كنبيا تقل تأكد فانام أتاقاليم قبلت تو قبلت بحرق أياح أبزحي لتر الهلا حمام سفير غير راكبوت تلولي جهد قبل كمسل هلا عند حبر هي مجتمع ديب دوارو للدالة كدامات عافية واجب قل تنفع بو لك قدما ديب لفرع مسؤول وحدة تفازعوت وحبري السيد أحمد علي بجهتوم عدد حمام سفير اتوسق مجلس بتلا كل مواطن في حسن دوادا حالة عافيته وقل أمر وقل دلي أدفع قدم دونغوبا مدير مديرية أرعتا السيد برهان مزقبي ومسؤول وحدة اقتصاد عمار مديرية مقب دانكاليا السيد أحمد أدم أدمونوت عافية لتنحق ليه للتبال سبات يكون نضافة كنبيات عقبات ومتنفعات عشقات اللعبة بدرجة تقاقيت وإدارة ضحية لتتنسى مصدار قل تترد فانوهم تلياتات شامبيون نوادي كوبريت إرتريا بدراتات شامبيون نوادينا غل وسوك عبوت كوبريت غر عدنا بالل بالسقرات يوم 10 أغسطس دي بستاد مدينة كرن بنيارة فاتحام إلا أسك 4 سبتمبر لتعنح بدرام دي بسس أقاليم شامبيون لقب أيا نوادي بهلت بحر أيح من أقليم مقب عن سبا من أقليم عن سبا صنعفي من أقليم قبلت أسمنتي من أقليم قبلت بحر قياح دنكاليا من أقليم قبلت بحر قياح كم سلومة أقردات من أقليم قاشبار كام لحلفياتن بل اللي من أقل زيادة سس ورح بدرا لو دياما لتلها أقاليم مقب وعن سبا كالايتن دقاب أيا لأتماما فرق دندن والنصر كم سلومة أربع ابناي كلي إغر متشاري تليا لحلفان وديما شاركا لهم دي بلا عدد مقصتية قردات مثل النصر كمسل وما بحرك عياح مثل التحرير كمسل للتلهية وكل إرينا حبرام حيث متقبلتنا أخبار كبات عدي بلند أتممنا زيدي بأخبار خارجي قلنا تعديتهم من أخبار خارج أوكرانيا روسيا دي مؤسسات عسكريه نا يوكرين كبوت كسار كم سجارة لشار حطو هجمات كروز ميسايل كم سال وديت حبرت قبل ما لا عصر سع اوغست دي مدينه كييف لقى بهجوم مؤسسات بزوحنا فريات ميسايلات ودرونات كم سال دمره وزاره الدفاع روسيا اتامرت دي بالهجوم حديث روسيا دي مدينه كييف زياد 40 كروز ميسايلات كم سال لقفت للحبر تقارير من الوحدة عصر حمس نفر كمسال قتلوا وزياد حمسا كمسال جارحوا.

رئيس أوكرانيا فلاديمير زلانسكي صدعت عسكرية الدول موضعت حي كمسلة لتحزي تلالة كمسلة هليت بسبب اللي هي محجز ضد ميسايلات سدوفكم هلا دي بالحب لتعان حتوم. رئيس أمريكا دونالد ترامب دي بدنقابة ناي سنة كل 1996 مثل رئيس قبلة كوريا كيم جونغ أون اندت واجهو اقل له داقو كمسلة قدره جي مامام لهدق اقل لك بقى ديبو لك قدر واضح وقت اسك الا من ما الى تحبر ديبو رح نوفمبر اقل لك بقى كمسال قدر هي جيمام هلا ريس ترامب الا الحبر الحبر لهلا لامريكا مثل قبلة كوريا بحبر لتوديو تدريب عسكري اقل لنك اسلح على فيو قرار حق وسلسة معلتو لشارح لك عدامام حق ولا قرار امريكا وقبلة كوريا وديهو لهلا ناي كل سنة تدريب عسكري بحتى سامن كمسال لك اسل التأمر لتدريب حبر منا من امريكا لتقلبو غزي فقط ساد اقل حرب للعزم كمسلتو ريس ترامب دي بشرحو حبور هلا ريس ترامب قبلة كوريا دي بلا امريكا ضد ايران توديو لليت فرار عسكرية سبت اشاركت شكوات قدم كمسلت عن حد يبلت امر لديب تدريب حبر لناس ايا مصدر انقصو التدريب بحتى سامن بليس اقل با كمسل قدر لتقيمم امريكا دي بقبلة كوريا زياد عسر وسمان 1500 عساكر وطور نظام ميسايلات كاسات كمسل الليت لتأمر ناي آخر كبر أستراليا حكومة أستراليا ميزانية الدفاع ناي دولتها دي بسلس متايت من جملة وطعنية التي كمسل توكل وتأمرت لمصدر دولته سدوفة منه كمهلا لشار حيو فرهت جو سياسة قلقابوت كمسلتو رئيس وزير دفاع أستراليا حبرام لستاتي بدي فعل قلو على دي بلا ماتسي عصر سنة حد 5 بليون دولار قلت فع قلت أفقر كمسلتو لحبرة أستراليا لعبة كفالو دي بتأورت وزابيوت ورأتوار كمسلو على تأمرت مناتا اللي بحكومة أستراليا فاقر لها برنامج تشاينا لأمامت لكات قلها لقلو كمسل قدر محلين عسكرية شرحو علاقات دبلوماسية تشاينا وأستراليا فونتي من نحل فصنوتات قرب ديبلة عكارر ما تتكم سلها لتقارير الحبرم أستراليا مقدرة عسكريتها قلت ترد مثل دول موضع صحاية توديو لليت حركات من تشاينا مقامة ما تديبا تعانحتهم حيسام متقبلتنا لقليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان وطنهاي وعلى حفظ حرس إريتريا سنة كل 1906 ديب أسمرت فتحام وزارة التعليم ديب دك أمحريق المسؤولين ومدارس بوردين ووتيلات تأهيل نظمت تلياتات شامبيون نوادي كوبريت إريتريا سنة كل 1906 ديب كارن أمباتام روسيا ديب مؤسسات عسكريتنا يوكرين هجومات كروز ميسايل كمسل وضيت حبرات رئيس أمريكا مثل رئيس قبلة كوريا انت تواجهها اقل هدك كمسل قدر شارحام ودي بآخر حكومة أستراليا ميزانية الدفاع ناي دولتها كم سلوى كله تأمرت ليكم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لأجل يوم دي اليوم على الأخبار دي بلتها

0: En gozo.
1: A ver.
0: ¿Bajan a ver si no lo sé, mi cariño?
1: Oh, sí, mi hermano.
0: ¿Cómo haces, mi amor?
1: Déjate que no hay que te muestre la gente. Es una moda que se ha mudado a semestre que se le han dado.
0: Uf. كيسي صباح لي بنان وا كسب موداتا سيمستر اخمي كنا خنصبه حجو نجمرو لنا قدن
1: راه انت انا الشجر كاسلنا نسرحنا
0: ويا تانكو سنت اخون كودي
1: تتغونغي وا انشره

0: 뭐. حجتها يا حسوك.
1: هانيل دحرت نريد تملس أنا.
0: أتودي. زبلة كارلو خسمع. حجي خابيتها غدلي.
1: حرايا يتهرى أمه. قنا أنا قحتها كازق بأن حتها غات حتى الزلا.
0: أنا تقول الكون الكامو. نسخة نبرتي كم دليتك يا كختم حدرو دليتك
1: ما فلتك باي تحت تل ميكاز يكون انت تدور لنا ليه تغبل
0: اي ملكته كان سمعنا هبتي غنزبي كله تغبطوني دليتك مش سلمت زي تغلني
1: صغات ميت كاكو هفتقى بعلت بيت كامبر أنا يكون هنك ورسكا
0: سلازي؟
1: نسخة بيوت اللي خاقن زقوب رزولو خطر ترايك إني مخنياتو حالا ينبر سألا أخويني يكون كزغر بزولو كابزن العلم ردات هزد ليكا يمسلن
0: سلازيس؟ نسيخة تسبيل الله مالتي
1: رقت

0: Hello, Miko.
1: Danny. Danny, the handle? Abelha? Abelha?
2: Absra, hello, the handle.
1: Can't you come to San Haji?
0: Miko, the handle, the handle, Hoggy.
1: The good thing is that the handle has not easy in Abbey.
2: The telephone is not a legal queen.
1: أنا أني بيجي خمسة غاب قالت كنبرك بكبرك عليك قال لنا نعيب بيجي خمسة تفكا أزيد حقي سيزله
0: تحقي سا
2: تري خون كريت نقرن ما
1: اسمع سا خايز نقرك قال تفكا ترى متى نبغى سام تبي قال لنا
2: تبي قال لنا اسمع نقرن لغي
1: قوتشكا قوتشكا حتى زاربن ده حتى للاخا ده أتنا عمتات نتسبيه زنبرنا
0: مي كل نقر تحاوسن له
1: أنا كامي حاقوس كل نقر كي تحاوسن زلو
2: حاري دعان تردي كله متصو
1: بك حاري قلت في كامتا حاري جو

0: ايه ده حنديها
1: ده هاني قال لي في مانا ودي تهوي خلوه خيري
0: صبو انا هنا وحك زي اخوة السلاة دي وصانا خاطة فليت كان عبد تطعو زي بالمخنات يا بالله
1: بك ادا حن حساب كتا قبلي لي اللو
0: بتعامل صبو وصانا صبو
1: انت غمي كمي خوان تقول ده تهيق قبل زلن
0: اتمنى قد خمينا هنكودو أب قزيب عليك حبك
1: أومو تيقبر على الخفل إسلزة لن نقرن
0: نسقا تقول دايك أبلو مجمرة حدا أمورو الصحة السبز قبرو في تقبارات قبر
1: داريو
0: بدحري انتاي تقبر بعليك نقرك تاينا نقبر نعايز ملكت تناي مودة تعلاما انتاي مخانو قلنا قيرك مثلن
1: انت رديك الله
0: كم تقبلو كا قمت نيرن دي معارخ اندزي حقوس كون كاهت قبولا قم انتي تمانا انتي تردان انتي لو دي حدش نقر
1: تزقو برو بعلي اللي غوري الكن انا غاني منتي تقبيلي بعلي في التحرك
0: سلزقر مني يا حديتك
1: ودي خاطرون كاقيد
0: و زغول زبلك هذا اللي غوغن كالقسب ولا حد خفلت يا بولو استبهالك يا غا ابو وان ابقزين قبره

0: الف انت ولادو وشمبري بتبع الشامة يكون اللي شتو مرار حلفات لها
1: ديب وحدتنا تكبينا حد نقمى ونشور قد ما حد من تلي عقال قب وطفر قل سنيتنا لقمي بدير فتاي وقر وجاور قونا كريتو قبا شنبط وستر وهيت لبلت مي كبيزة قبي
0: ساعات ولدت ريشايد ابتأست الوحلال وكل مي بابا دخور السعمة

أهلا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية وفيها المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ عمله في أسمراء. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية الطلابية في تل الحرير. تنظيم افتتاح بطولة إريتريا للأندية كرة القدم في قرن. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعتين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. أهلا بكم مشاهدينا. افتتح اليوم 20 أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمراء المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا لعام 2026، والذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة، إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم قبر مسقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي، ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد توجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة السيد تخلاب مسكنة الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة أن تنظيم المؤتمر جاء في أعقاب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد. أكد السيد تخلاب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهامهم في مناقشة الموضوعات المطروحة وتبادل الآراء بشأنها. ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين، والرقمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وتغذيته، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظمت وزارة التعليم في مدينة قم حري خلال الفترة من 10 إلى 19 من أغسطس الجاري، نظمت دورة تدريبية لمسؤولي المدارس الداخلية القادمون من مختلف أنحاء البلاد. ونظمت الدورة شعبة متابعة المدارس الداخلية والنزل الطلابية بهدف دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو المدارس الداخلية في إعداد مواطنين مؤهلين ومتميزين. وخلال التدريب الذي استمر 10 أيام، تم تقديم 8 أوراق بحثية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بإدارة المدارس الداخلية والنزل الطلابية وتطوير أدائها. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ تخلى برهان قبل الثلاثية أن الأوراق البحثية شكلت جانبا أساسيا من برامج التدريب. من جانبه، أشار المدير العام للإدارة والمالية السيد قبرها النص حقوس إلى أن التدريب يمثل خطوة مهمة في تطوير أوضاع المدارس الداخلية والنزل الطلابية، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية وتعزيزها. بدوره، أكد ممثل المتدربين أهمية التدريب والدور الذي يلعبه في تطوير العمل، داعيا إلى مواصلة الاهتمام به وتعزيزه على مختلف المستويات. عقد أعضاء المجلس الشعبي بإغليم عنسبة لقاءات مع سكان مديرية حقات خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، تركزت حول الحفاظ على الثوابت الاجتماعية والحد من الممارسات السلبية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة، من بينها أهمية الحفاظ على الثقافة والقيم والآثار المترتبة

على إقامة المناسبات الباهظة ورعاية الشباب المؤهلين وتعزيز السلوك الأخلاقي السليم، إلى جانب مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ودفع الضرائب الحكومية وتعزيز عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم السكان. أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات باعتبارها وسيلة للتشاور وتبادل الآراء، وطرحوا عددا من المطالب والمقترحات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة الحصول على مياه الشرب النظيفة وإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة تخصيص الأراضي السكنية واتخاذ إجراءات للحد من قيادة السيارات من قبل القاصرين لما تشكله من مخاطر، إلى جانب تنظيم وتوفير خدمات مصرفية في حقات. ودعا مدير مدينة حقات السيد مطراب برغتاب السكان إلى المشاركة الفاعلة في برامج التنمية والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن خطط التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة المجتمع. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة من 23 إلى 26 من أغسطس الجاري في إدارات ضواحي جلاس وإنجناق وإدامر. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرآب تخستي يومي 15 و16 من أغسطس الجاري نظم سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عدد من الموضوعات، من بينها الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم، ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة فامبو الداخلية، إلى جانب الخدمات القنصلية. أوضح السيد كبرآب تخستي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وقيام السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه، مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي لها بوعي ويقظة. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي في شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم أن التنظيم يقوم على الإنسان، وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي ومستدام من دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة وقوية. وأكد أن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسات الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. نظمت حملة توعية في بلدتي طيع وعدي بإقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز وعي المجتمع في المجال الصحي، مع التركيز بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك يومي 16 و17 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الوقاية من الأمراض تعتمد بدرجة أساسية على المعرفة والوعي الصحي، داعيا إلى توسيع استخدام المراحيض وتحسين مستوى النظافة البيئية للحد من الأمراض المرتبطة بتدني النظافة. وأشار إلى أن جهودا متواصلة تبذل للسيطرة على مرض الإسهال الذي يسجل انتشارا في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر، داعيا المجتمع إلى الاستفادة بصورة صحية من الخدمات الصحية المتوفرة في المناطق المحيطة بهم. من جانبها أوضح مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بالفرع السيد أحمد علي أن عدد حالات الإسهال تشهد ارتفاعا مشددا، على أهمية خضوع جميع المواطنين للفحوصات الطبية والاطلاع على حالتهم الصحية. وفي السياق ذاته دعا كل من إداري ضاحية أرعتا السيد برهان مزقبي ومسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بضاحية وسط دنكان السيد أحمد آدم، دعايا إلى تعزيز المبادرات التي تنفذ على مستوى القرى وإدارات الضواحي للحفاظ على نظافة البيئة وتشجيع استخدام المراحيض. نظمت في مديرية سجنيتي محاضرة ركزت على حقوق وواجبات العمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال، نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية. وخلال المحاضرة التي قدمت لأصحاب العمل والعمال، أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة قدسان تولدي بشكل مفصل أحكام قانون العمل والحقوق والمزايا التي يكفلها للعمال. وأكدت السيدة قدسان أن ضمان سلامة وصحة العامل في مكان العمل يمثل التزاما قانونيا، مشيرة إلى أن وجود علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعمال يعد عاملا مهما لتعزيز الإنتاجية. من جانبه دعا مدير مديرية السجنيتية السيد عبد القادر حاج علي إلى تعزيز الرقابة بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل والعمل على معالجة المشكلات التي

تظهر في وقت مبكر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الارتياء، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أسفر انهيار أرضي في موقع تعديني بجمهورية أفريقيا الوسطى عن مقتل أكثر من 100 شخص وفقا

غربية أفريقيا الوسطى، في بيان أن عدد من الأشخاص ساقطوا بين قتيل ومصاب، وأن آخرين في إعداد المفقودين دون تحديد أرقام دقيقة. ويعد التعدين الحرفي مصدر رئيسي للرزق في أفريقيا، لكن ضعف التنظيم وسوء معايير السلامة يؤديان في كثير من الأحيان إلى حوادث يسقط فيها قتلى. أكد وزير الدفاع في اليابان وأستراليا على بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. فقد التقى وزير الدفاع الياباني كويزوما شينغورو وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في كامبيرا، واتفقا على السعي نحو علاقة ثلاثية أقوى، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة قوات الدفاع الذاتية اليابانية في التدريبات المشتركة في أستراليا وغيرها من أشكال التبادل المعزز. كما أكد أنهما سيواصلان العمل على تعزيز التطوير المشترك للسفن الجديدة استنادا إلى الفرقاطة من فئة موغامي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وقال كويزوما في مؤتمر صحفي مشترك أن التعاون الدفاعي بين البلدين قد تعمق أكثر من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مغذوفا واحدا غير محدد على الأقل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في وقت لاحق العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، قائلا إن تلك التدريبات تبعث برسالة إلى بيونغ يانغ غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد. عرضت أكثر من 300 شركة روبوتات بشرية وصناعية وخدمية في مؤتمر الروبوت العالمي في بكين في 19 من أغسطس الجاري، ما يبرز دفع القطاع نحو المصانع والأنشطة التجارية. وتسعى الصين إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة لبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تستهدف الشركات المصنعة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مع تشديد القيود الأمريكية. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا، إذ تزيد الشركات حجم الإنتاج وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخفض التكاليف لجعل الروبوتات أكثر موثوقية. وتعد المصانع هدفا رئيسيا، إذ يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر تولي الأعمال المتكررة والخطرة والمرهقة جسديا، مع قدرة بعض الآلات على تحقيق إنتاجية تعادل عمل عاملين اثنين في مهام معينة. مشاهدينا تأتي النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ أعماله في أسمراء. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية في دقة محرية. افتتاح بطولة إريتريا لأندية كرة القدم في كران. انهيار أو أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعدين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وكوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: يلا السب دحنكات وبحاري الشباب كان
1: دحنت سيما
0: ما هاي تلا سيما
1: اي ارد ربي يتكايد اطاطا النادي
0: ارد ربي من بيتشو كين واسع يلا السوم كان من الا وحر افيا تشقليتي كيد
1: ما فيت بك انت شيم ريام حنا ودا قلل افيات ريام حنا حساس جنفل وافيات ريام حنا الانسات انبل من مواد يتكلموا بلا اسكات كلنو
0: حاسد حرامي
1: انا
0: حاسد والله تعرض انت اول منتم من الشيطان للويل كل لما اكيد منكم
2: اتعرض
3: اسلم لا حول ولا قوة منك بدك الشيطان يعوض لا اله الا الله محمد رسول الله
0: الا سيد بس تفقر مني تفقر
2: ما انت انا
0: انت انا فقر من النبي
2: فاتنا فاتنا بيعرفش كنت كمات من ليكي قصي رب تري تقر لي لني هلا
0: تفقر بس بثلاث حد قال لي كل شيء
3: لا اله الا الله مرقبتهم حاسد اسديد ومن له كل فتيهم
1: من قبل دي بالله
0: انتم ناسكم ناسكم كلكم فقروا مني نفري حدت لها فيها بس فقروا مني
2: يا
3: بابا انا
0: يا مانوز
3: نفقر منك
0: نفقر من اللي ناس ازيك برد
3: نفقر من حرنا قبل
1: خلاص بس
3: فقروا منه
0: فقروا منه
3: فقروا منه

0: السلام عليكم عثمان وولدتو.
1: مرحبا. عليكم السلام.
0: سلامت
1: مريك احمد اسماعيل.
0: بكايد مامي
1: باسط وريح
0: كهل لكم.
1: الحمد لله.
0: دحان كاتو انتو امنا مجريدتكم.
1: والله احمد اسماعيل حويه هذا بس اسك ابو قوسي بالله كبدر كني
0: ان شاء الله خير.
1: انا وامنا تحادقنا.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها
1: واللي حدقونا سالس حدقونات
0: ها
1: وكم ما لقيت قوي السيت بسلاس.

0: ግግት ብእሳግል ብላሰ ሸሪዓት ይሰምሕ ብሉ
1: ሓቂቀታላ ሓቂቀታላ
0: ኣላሕመ እስማዒል ሑየ እንተ ፈታየ ውገልገላየ እንተ
1: ባረካላ
0: ወምን ከትሰተር ኣለ ብየ
1: ዓብ
0: ኣዘ ለ ሲት ለ መኣምና ዓቅድ ውደ ዲባ ወተክልፈት እንት ልህዳይካ ምን የሰ እዩ
1: ግሩም
0: ባስ ዓለ ሸርጥ ኣሕመ እስማዒል ሑየ إلا سيت بيتاً دي تأتقل تحدقل لي بلا تفانيك
1: ألا عزمان إلا تقباقلك تقباقلك السيت قال على ديك وانت أحوك السيت كما وحدك قلك أبو عفان
0: اسيا منك
1: إلا فينا ألا خلاص تفتح منك تفتح منك هيا مع السلامة
0: اسيا منك هيا مع السلامة اسيا منك
1: مريض ناتك
0: دحان وعلي
1: دحان وعلي
0: مع البكيت
1: مع البكيت إن شاء الله
2: ዲቡ ማለራ ሰብኒ ስጋት ዓርኮ ከባይ ምልጣዕ ስድርም ኣጢን ለከብውሃ ወፈብርጥልም ሕሊት ሓባበርና ሓቁበርከድኒ

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنقرير كنا على تيللنا أنا بليس كدي بتاكت على مكني
1: إن أول قدم بالأرحب بلك قسيت مآمنا ومآمنا يوم ناس فتاينا وقلقلاينا قبيلتاي ماتنا هلا أدبون ودينا من نبون كلان أمر لما يتحايا وحموم ساري
0: يا أنقرير أنا قلبونك وقل أنقدوتك معك إيه اللي يكون أديت لأبو ما تأكنت تأمره وربي
1: أوفاي اسمع قدياتك قديات فمآمنا حقو قبت يا ري مآمنا تهيفت ليتا السيد اللي تمثل فنتيتا دبوتا فاتنا حدك من جنة فكرة عثمان

عدلت مانات عجول الانتاتا بركل الشاكات عند الهدر سعنو بوري لما ماتو

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو رب درعينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب واطعميته تقوم حقاقيته.

0: amma kime la noqda mid digim hatara duugum yaalka
1: du digim qofo
0: hata malaayda
1: wallahi midri bal ana unta li ka bixso badan daagum kam digum gulaf kala hazin
0: ila digim ka amma kime ana bas ka inta digalaf qadad allah ma hada qulub ana ايوه ايوه ايوه فقط كوا فقط كوا اما اسن ليكو ورد حي بنعقه ورد حي
1: ايش
0: ها
1: من يعلم ورد حكي بيلك قبل ليكو هو يا ورد سلو من قبل لي
0: عم كمال ولا مسا معلش معلش حري هنا ما كل حطيته ولا تحكا ولا تحت كم فرق نبوته كل حطيته امك
1: سمعني سمعني هذا ورد حكيت لك كان ما مطط
0: دقم ما مطط دقم متى مطط بعد
1: من كل دقم ورد حكيت لك دقم حريقه
0: عم كمال الا قهوه تمام قلت لك قهوه ابسم سرد داقم ابحصاي وهداي داقم ابتجارد داقم اولاد داقم حطيت من على قهوه كل داقم دي
1: سبحان الله قادر حصاي وهداي سني سني من انت سني سني من
0: هلا بك جميل انا اذا بزحات ان سامق الكالك وانت من الا بزحات كما شبيبك ما ما ما فكر كم من الحصاي وهداي لان حرط كم من
1: هان هان بزح كم ريال من لينا بس لينو
0: ثلاثه اتصال ما تقال له رب الكراك كمير قبي كلين ده الابا مزكو حصورة كرديبة امانوت انا اتخلط لبرامج كروم بالحفظ على دي ولا تحيط كهنة تقول له ولا تحيوك بيه له اتقبي دقمي حصورة مشكريكو هذا كان مزيني هجيت بند حصفكو ولد حتكا ولد كاتا تحرك لي بلوت ايوه
2: مرحبا السلام عليكم
0: عليكم السلام ما ادب
2: ما اليوم انت ميد دحنكاتو كنا دول راس كم من صباتكا ودول من نوانيكا
0: رش وجعنا لما شوي
2: هكا كنتها بكا
0: ابكنين حد جني كو بس
2: تمام كو تبكنيني حد
0: ما ادب انا اللي رش من بزو حاجات وجعنا حتى حكو سفريكو وكالد حكو حرقكو ثالث يعني حاجت قلت تبين ان حزه حكو يجبت حبلك حوقت مني بش وجع
2: كلام قلنا برق امسك
0: نبرص اقول لك يا فالي بس اقول لك اذا دقم صعبت لكم كمال الا دقم سنه جزت يا من قبي درا الشكل حتى غنيت
2: بس العافيه كانت تدقم هليت
0: تدقم هليت
2: رب ليش فيك احنا دهنكات تتحدينا رب ليش فيك ان شاء الله
0: امين ان شاء الله مرحبا شكرا يا عماد شكرا شكرا مرحبا عمك كمير مزكا
1: نو هذا لك
0: تليفونك هاري من امال دي قمنا سوكان بعد حمدي بعد
1: والله اي كان بعد حمدي معنا انا يمر نوس كامره انا تليفون ادري يمنا سيال
0: لا تو مدحن
1: مدحن قبل اه اوريجينال لو هو جيب لي بقم من الاثاث صور عبدها اذا حتى من نلحق وسنيت انا برني اغجه بني يبلتو اذا شوشور سبت هلا معليش انا دي بقول لي لا دقم ام الحديد قلنا تلاليات
0: لا كل عصير قصه عصير قصه
1: لا دحن دحن
0: يفارق
1: عصير عروي بي لكم انا وش بقول لكم بس اللي يسوت
0: ما تقول لكم كل عصير كم يسوت
1: لا لا عصير عروي
0: يفارق عصير عصير كم
1: قيش لكم قيش
0: لا
1: قصكم بس شو بقول لكم مره
0: لا حول ولا قوه عم ادم عم ادم عم ادم لكن لكن لكن انا بعليك لكن انا كذب مصني بشفك شفك ما قلنا عليك
1: لا حول ولا قوه
2: ها رجعت حنبل
0: ماذا حنك هبنا كينتك لكن هبنا عليك
2: قال دقم ينفعت
0: دقم ينفعت دقم فنجي عمرت
2: باو
0: انت قمت بالليك هبنا
2: فنجي عمرت هذا ما مرت كيرك بطاح وكات
0: دقم فنجي ينفعت
2: كربش فلي ذاك اسنكا

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير.
0: ما ليس ننبر.
1: الحمد لله
0: يا اخي. عم كميل هذا على الكول الناس تلفون من اتصل كنت برا في عم كميل يريك
1: يا اخي. كميل من سنه كم بقول لك؟ كميل عليك كميل تبرنتين
0: مالك ميت انت حنكم باسكم كان لكم شبح شبح لكم مثلي
1: بس لا بس على ما لكن بس كم بقول لك هيك.
0: لا لا قبل يدحل اترك اللي يكون الامان بس اسئله انت هذه لا قبل يدحل ميته
1: يا اخي. شيك السوق انا برنامج عبس عبط على كل الناس.
0: اها
1: ابو برنامج بدل السبده حتى ما

0: بستبديكو تيدي مقب ترقى بدين بقي سامني
1: كأنت قل مي ببرنامج العبيب بيستبديك أقلو
0: بلاش مني
1: كخلاص بقى أسكال الاحتماتي متبول لليك برنامج مسلا فائداتنا قيس قبي أنا فائداتك اللي بدلو لا سلانا
0: يا ختماتي ميكون أنا ناس مليء قمي عالكو
1: أه.
0: يا راجل اللي ناس ولا تحتو ليتر
1: أيوه.
0: ولا تحتو عبيد عمر 30 سنة بعد حتى لي ده وصل قلت تتقلب أيوه. عشر خمس سنة ترفيها أيوه. حكو عشر خمس سنة وسكت 30 كم قبل 45 سنة قلت ولدي يكون أيوه. حكيت ولدي من قل هدايات إذا تطلع عمر هليت دي بورات تنكب أبولا عندي أقول له اسم قب قروامي
1: كأنت يعني حنيت ملواليت وقبيت أتراي مقلو اندبتك هدي بيعت صقع هاي تهلكه
0: يا ولد أفو كذبت إذا ما بلاك عرقانا سلاك عرقانا زي
1: ملا يا دام اللي تهاجعك حزب بس نايك بدل تهاجعه أنت هنا نايك بتك على حبعك من الناس
0: نايك بيجي كم تكفى أمريكا
1: على عقل يفهم بالدليل يا أخي أنت بصوتك كتوب هلا إني أتكفاها ما ملينا الله ريشاي
0: أنا كم سلك فوبيا اسمي بيا حريمه

0: إذا ورد حد كعبيت 30 سنة ثانية ودي ورد تنكبت أولا أول نحب يا سلام إيه أنت يبا ربك ما بينا وحتيهن أمارت وحتيهن كعرث ملت من نواي وحتيهن
1: أبعيان استغفر استغفر كنت
2: ميزو تعال من بيكو
1: حلم حلم سنة تحلمك
2: حلم سنة؟
1: أيوة
2: حلم سنة الحلم سنة اللي هو
1: اللي حلم اللي تحلمك يقول لك سنيته أما قل لا دام لبعد لاته وكوي وربا أبيوت
2: يا أخي سكبين أسكاس كبين ما قبل إذا حنكم
1: أنا أول سكابي كلاكوكا
2: كم من سكاب قلين عندي كنت برشة عشان أنا عاوز سكاب بنت لكم حناني هنين تبنت برشة
1: أزي ما قلت قم ما قلت أنا يكون سكاب كلاكوكا بلا كلي
2: كم من سكاب قلين
1: الناس لقدمي ما تكال على هتوت السكاب كليكا
2: الناس كفوت لي
1: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفضي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة وتوت قدمينا مسأل هالرسيكة
2: هات سامعك اللي كنت سكبينا
1: يا دحان انت هذه دهرت على تنديكر انها ما سمعناها
2: يا حقي سكبينا سكبينا ما قبل الحان سكابك لك هنا ميت اللي جي
1: لا لا لا أنا قلت جيس منك تسمعني لك لأناس لما تكال على تجل مساكا لكن من الدقق ايسي
2: كسي سكبينا
3: سنو ولد
4: مرحبا ابو سنو اعلام
3: قالك الحمد لله الحمد لله سنو اعلام هنا امبر تعبت
4: ابستر لمعل ودحوكم سيت عباي اقجها بني بيلتو نبيكم تسالون عنكم هذا كفودو
3: والله لمعل اقجها بني بيلتو ويوم هي حاضر نسيتو
4: ما تبلو تحدقت
3: ايوه تحدقت
4: هي ولا بعدات هيك فوده
3: بعدات ما أسرق لك بقى بس للطبات أبهلة
4: أبسط المحقيات اللي ميت للطبات أبهلة بقول هاي
3: يوم بكم حسب وسجد أو عناهن
4: أيوه.
3: العشط عشينا والغد عند الليل بالعرب يوم احنا علاوان اللينا
4: أيوه.
3: وفجر هي ربها الله شاء
4: سبحان الله مركبتا
3: أبسطل أسرق مرعوها موتت منها من قبل كنا تقبي
4: أبسطل هقيا بقبيتها قوة دول لطبات ابها له ودول من رعوها موتت نيات لي
3: وليدو بي من درتلو من رعو قالك يتفتح منا قالو من دردو
4: ايوه
3: قال لك قدمهم له وليدو قالو ما فتحوا من قبي ورشل
4: عز اللي مو بهلتكم دو
3: مستر
4: ها
3: اسات حيله تعزي ومن كل هي امور ودهوي هي حيله سنة وقال فتح منه ومن رعوها موتت منه سبحان
4: سبحان الله لا إله إلا الله أبستل أنا بري ليكم منكم إلا هجي ألا دبك أدم ريشة يتيبه لاني هتو ما بعلى صمورته
3: أبستل
4: ها
3: اللي خبر لي بلاس لك عالكو
4: ها
3: أنا وهتو نرد هاجك
4: ها
3: اترسوس كريت
4: الله أكبر كم بيلا
3: وقل لي بل هتو ما بصوت هلا
4: قل
3: سار سايد سيد
4: ها
3: يسار بلد دلدليو
4: ها
3: كما قبل الحاضر بس بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب
4: بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب

0: هس بلحق بيه الكويك وهس بريء تسأليني
1: يا لطيف سبحان الله. لحن الهليت مسن رقيه
0: لا ينوصنا إذا كان الله يسألات وبارو حدنا بقل
2: سلمى عاد كله بكيتو
3: الحمد لله ويا حدار سنيتكم رينا
2: عمل ليكم إيمان
3: انتم كفر ليكم
2: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: بسم الله
2: أيوه
3: بسم الله بلو
2: بسم الله بسم الله مرحبا إيمان كيركو بركة كلب زه
3: آمين آمين
2: مرحبا بسم الله عاد كله دحان يما
3: الحمد لله ابي حدار سنيتكم رينا
2: انا
3: ابي حدار لبات لها كيكوكم اللي ريشاي بس تحلم قبا
2: كذا انا سلمى ولا تشا مروه سنيتا لحلم قال افتح قال كتله كيكيني ما يتحلم قال يبولو
3: هي تتحلم بس قلت يبولو
2: يا بلا سلمى حقيقة أول قلت أفقر قبط من قبي قليت هاي كراب المنا أنت ما تطعي أبوكي
3: أبي حدار بس حتى يكرمنا قيت تتحلم بس بولا
2: ياه كانت تتحلم بباها كوي والله تسلمة اللي حكم كبال تاكبا تاكبا حكم تقز قبط أنت ما تسلمة ياه
3: أبي حدار أفو من تحلم هلا أنا بيكم يتسألوني
2: تحلم ما قد نسلم من اللي تعبوك مشاكل كله لقدامتم بالأمور الدنيا ولا تحلم ولا همم لله بكرة كله وقرطوت مسكينة من وكي أمال
3: يكوب يا حدار الدنيا هو بليت اللي تحلمي هلا حتى أمره إلا أنس بقول تحلم إلا أنس
2: يا الزاهر من قبل برضو قلوم به تحلم هذا إحنا من يبال لطعبوكي
3: أنا نوسق يا حدار اللي ريشاي عاندي نندي يكون ما يأكدرنا نسقكوه الأسم ما تحسقكوه وأنبالها ما شيك ندقيسكو قلو حجاب أبوه ما تقوم
2: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرطت ليكي
3: ابي جن فرطت ليكو جنيت قلت لي ان دي بهلا
2: ايوه دحن سلمى ولاتشي حلم ما بزحدول حلم ان قبا ترفي ما سمعينا ليكي مناته سلمى اتفعل اقل بدلع ولا من قبي لو وقت لين تهاجد حنت وزنت صبر دك ابو تعي ابوكي ان
3: شاء
2: الله حلم قدام قدم اللي تات كو ما تحيو
4: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي مرحبا يبا مرحبا
4: يا حضار
2: مرحبا ابو
4: خير
2: يبا
4: ما شاء الله
2: سنو علمه
4: يوم نتلقى انا حبيبكم ما شاء الله
2: ابا يبا قد موت ما مني مريت ابا والو بلو هذا يعني قدامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللي قاله وحتى قال لك تحلى نور ريشاي ولي هذا هنا يوم تسلمه ولا تنقل قانح ما طعم انا وده بس مع البكيت قانح انا
4: كيف حالكم يا حضر انا قانح حكيم تيجي سو انا زي ما قلت لك يكون زين تهاجك
2: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله انا وانت قدم دول قبي دي بسوق ودول دي بقهوه ادم واللي تانا ترى لي انا مريتي الله تنان تا مادي انا برنامج يومتي سلمى ولا شغل قانح ما طالكو واذا قانح ما شاء الله وعارفكو شايستيكو وصح كوت لواكو تحو على يي تحو على يي زين
4: مرحبا
2: مرحبا تحو على يي
4: لا تبو قدام ده
3: هاب عيال صارحك هاو
4: انت لا هيك الناس مش
3: كيف فارش تقول قنحات ما تقوم على الكوي يبين ليك قنحات ما تصنع له
4: تمني تجوك تيم لاك يعني قنحانا ما تصنع
3: تمني تجوك تولي متاياني ومتايا من قبيه مرحبا بك
4: خير يا يحبك ان شاء الله اللي كل شغلك ايه اللي قدام
3: هل هي مقاكوتا حالك يساك بمهلا من
5: سلام عليكم عاد
3: مرحبا مرحبا حشيت منيت مرحبا بك عليكم السلام
5: شنو اعلان
3: مرحبا بك
5: فوعلكي
3: فوعلكي
5: مرحبا
3: الحمد لله

0: اخبارك؟ مرحبا بيا.
1: مرحبا بركبي.
0: قصي قصي.
1: عفوا عليك سلمان.
0: الحمد لله كفر ليكم.
1: الحمد لله.
0: عاد كفر الله.
1: بالرم الحمد لله.
0: وبست البكيت تمامي.
1: نحن لك كفر ليكم.
0: الحمد لله.
1: بي شاي ولدكي.
0: الحمد لله. سنيتكم رينا. كبوني دحلته.
1: لا لا لا اللي بيقلي قسته.
0: ها.
1: يقلي قسته. سلمى ولدك.
0: ها.
1: ميت اللي نسمع الليلة.
0: بسمعك محلته.
1: اللي ريشاي قل سهل سايد السيد كم قبر ربع لحدر الله سمعنا.
0: أنا اللي تحلم هلا مثل عالكو وهتبقى ما لحدر الله.
1: ما اللي تحلم هلا؟
0: هتو يم أنا بقول تحلم هلا إلا ولا تحت كعبيت أفوق الديورات نفرت أتنكبا يا النيت هاي بند بيلا كل لالي تربي بله داي تحلمت مي هلا
1: أكجها كجها ركب ريشاي أزه هيك الأندها لكن سهل سايد السيد لحظة هلا
0: طوب يا قد يكون حالته صار سيت ليت اقدر مره تحلمي هلا صار اسبع ذات ما قدر هدل حز هلا
1: يا عفوك يا عفوك خلص السيت كف سلمى ولجا
0: كم يبل حالته دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتحلم هلا كل لا لا ليت رب سكاب ابدا منينا
1: الا لا تم قهفت سلمى ولجا ما لي على ابوي يكون ما المال ابوي اللي تقهف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
0: انا من مكتب لا شريعه ورقتنا شكوات بقل مصوت
1: اي فالك سلمى ولجا شريعه من سال سايت سيتي تمنعوني بس انت متود مسلكي دي ابوك حدار قيسي وقل ابوك حدار من سالكي الا ناس دي بقدرته ود قال اقموا يا بلي
0: لا حالته ما دي ابي حدار انا بدي يرسلكو
1: كم بيلك
0: هتو
1: ايوه
0: لا حلم بامان قال لي دي حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين قيسه
1: اسم مدول قلت اصبري حلم الزاهر بدل ايوه
0: ها
1: اتكل اكان انس السؤال الله
0: يا اخي أيوة. اللي لك حالته بقى لا مقبت من قبل شاهد ايش سبت انت ليكي او بيا حدار قلني قيسته
1: سلمى انت بدك شاهد كفو انا هجمت اقول لك كفو بيها
0: ايكو ايكو شاهد ايش انت ليت اهلك حالته
1: انا شاهد حالته يكون دحن وعليه بس

0: كمل ما كمل يا كمل
1: ها
0: شنو مي
1: مرحبا بك
0: كوت ميك
1: يدعم كاتو افاس عليها ايكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قال لي مدرين
1: كندا ام الروكا قال لي بلا كات حزين لك انا عارف القيبي
0: انت يا مترينسك
1: انا بكل عجريك
0: عم كمل انا ببلك كات عليكو سلمى من قدامي سالش السيت امر دي تتحلم سمعك وكتلت
1: حتى
0: شيك السوق دقم حتى كم داقم قولوا العاقل يفهم بالدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هدايه ريميل كان اقول لي امترون ليكم انتم
1: هيك هسه
0: راح يسالكوا ها
1: ما بيرتك
0: حبيت لتني حلم سلام بيرتنيتو فاقتكوه له قال لمس شيك السوق بهلنا الهاما فتشكوها لدقم لمس كداقه من هاي لا داوركو وحبت لكم كان
1: خلاص بقى ابو حبت لكم كذيبو خلاص كذيب الحكم
0: وانتم يعني حتى اللي يدلوا اقل ما امرام قال لنا لمس المفهوم نصاتكم بتقيسوا لي
1: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بلا عرب
0: ممكن تبدا حزلك
1: حرقس بقى قال لي بلاك حزلك
0: انا حرقس اللي بيهم حرقس اللي بحرقس اللي بديبكم ناسكم انتم تو
2: ايش اللي جماعه لك يا
1: اقول ولا شيء ثاني روح تعال فلا تبس لا اله الا الله شوف كذا مرقد مدير كان ولا
3: ما شاء الله وتبارك الله يوم تبس قلت قال هنا ما تاك بقى سلمى ولا شيء
4: ها ايوه قال قال حكم مسكوا بي حدار
3: هي ميتو ابايكي ابايكا فوق مي بقاك يوم تلقى سكفو كن الساوسه سلمى ولا شيء
4: ابي حضر
3: ها
4: قلت له سوسيتو سوسيتو انا بس اكوي ويسن ليكو
3: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك اكوي له سلمى ابايك اكوي له يما اي تقهي يما اي تقهي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا قرمتك ها دائما ضحوك انت مامي ها
4: ابي حضر حنا صحا ولا وقت جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نطبح ونتبأس نوعل لي بس
3: إيه الله سلمى ولا شيء إن الأدحادي عن أمور الدنيا بزح تيكوني كراكولو قرطوطات والليثات قلت بسكم قدر ها لا ليه ميتة لتتت بوصه ليكم سبحان الله حرا دائما مهليد مو مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يم حلم يلت بس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت ها
4: بقى رسل تحلمها لا بردكم على الكمامة بيعدر ترسعكوما
3: ايه ترسعكوا لكن حلم حلم اندق اترف به الكسب بتعلكو يوم تب اللي تاب ما تتشليك بلي عالكو انا تابوك
4: يا ابو يا حدار انا بدير يكون حلم دي بزاهر بدلة لا نسل الان

0: ايوه ورطاتها انا اللي تبهل هلا من العل قدرات كرفعت بهلته اذا ما كاين من العل بورطاتها انا حق رافعه امر او ترافيك صبطن او ما هي بالاسترها للصبر انت ما تصورك من العل قدرات كصورك من قبي ترافيك مي صبطك له امورته لكن بالاسترها قبل للصبر بان مكرك لنا يا معلم يا حبيبي
1: عيال أنا إلا قليت مزع عسر مرات قاميك وكا أنت لكن سمعي أبيك أزيلا الحيسان بارك الله في يوم حلم حلم ذا قبق اللي ترف من زاهر برسوكا نزع أنا معقبت الليكا من قبق أبيك الدماء سامحني
2: أبيك لك رعف لله لغلقنا أيضا أنت حتى كرت ألبكين لا هلو عمل نتحلم سكاب كل أكوكي نتحلم معلك هيت لبيع علات أذا كنا شاكو سوق بايل هلا
3: بورتاتاي عامر الليكو وضحانكو سامحين
4: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
3: عفوني انت مبارك الله
4: العفو لله بعفو لله بس يا جماعه الخير اذا قدم لشيء قرمه اسنيكم يباسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم اساس نايف علم صبته قلنا نتحلم هلا قلنا بزعه كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا وقلني ديون نقدر اقل لك بقى هلا ومن هلينا وضحنكم وسلامتكم
5: يا خسوم مين فوق لنا قال حكاهم قال لي كمان
0: لا لا من على صدق
5: عندك قامك نتفرج كان

سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم أيها السادة والسيدات، إليكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم العناوين. السفير بيان رؤوسهم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الجنوبي. ندوة حول تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مدينة مصوع. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد قرق قارب في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. إلى التفاصيل. شارك السفير إتريا لدى كينيا وتنزانيا السفير بيان روسم في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء الصحة في شرق أفريقيا الذي انعقد في 18 من أغسطس بمدينة دار السلام في تنزانيا تحت شعار تعزيز أمن وسيادة القطاع الصحي في أفريقيا مع التركيز على صحة الأطفال والرعاية الصحية الأولية. ومثل السفير بيان روسم وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين خلال المؤتمر، حيث استعرض بالتفصيل جهود إريتريا في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز صحة الأمهات والأطفال، إلى جانب السياسات والممارسات المتبعة في مختلف مجالات القطاع الصحي وما تحقق من تقدم في هذا المجال. أوضح السفير أن السياسة الصحية في إريتريا لا تنظر إليها باعتبارها قطاعا منفصلا، بل تأتي ضمن نهج متكامل للتنمية، مشيرا إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع وضمان توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه والزراعة وغيرها حتى في المناطق النائية، باعتبار الصحة جزءا أساسيا من هذه الجهود. وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن في مجال الخدمات الصحية يبعث على التشجيع، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز المكتسبات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وفي ختام مشاركته أكد السفير بيان روسم استعداد إريتريا لتبادل خبراتها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، فضلا عن استعدادها للمساهمة في حدود قدراتها في موائمة وتعزيز الأولويات الصحية على المستوى الإقليمي. تم في الإقليم الجنوبي توزيع جائزة دندن على الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية الماتريك، وذلك في إطار برنامج تشجيع ينفذ بالتنسيق بين فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة فرع التعليم بالإقليم. وأقيمت مراسم التكريم في مدينة مندفر في 20 أغسطس، حيث تم تكريم 302 طالب وطالبة من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا درجات تراوحت بين 3 و4 درجات كاملة، وبلغت نسبة الطالبات بينهم 42%. وشمل التكريم المدارس الثانوية التي حققت أعلى معدلات نجاح على مستوى الإقليم، فيما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة الكاملة 4 نقاط 81 طالبا. وحصلت مدرسة دبروة الثانوية على جائزة أفضل مدرسة. أوضح مسؤول فرع الشباب فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو في كلمته خلال المناسبة أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مشيرا أن جائزة دندن تسهم في تعزيز التنافس وتشجيع روح التميز. من جانبها أكدت ممثلة فرع التعليم الأستاذة بلالي أرعيا أن تحقيق الطلبة للنتائج المتميزة يرتبط بالمتابعة والرعاية المناسبة من جانب الأسر، إلى جانب تحفيز المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج الثانوية لتشجيع الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 تحقق نتائج مشجعة في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. وهنأ حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين الطلبة المكرمين متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في دراستهم. يذكر أن جائزة دندن أطلقت في عام 2022 بهدف تشجيع الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية في الإقليم الجنوبي.
عقدت في مدينة مصوع في 18 من أغسطس ندوة نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال، ركزت على تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مجال التدريب المهني والفني والمساهمة في رفع إنتاجية العمال وتطوير مهاراتهم. وقدم نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبرى أبكيدان عرضا حول البرامج العامة والراهنة والأولويات الاستراتيجية للكونفدرالية، كما طرح مجموعة من الأفكار والتوجهات بشأن الدورة 12 من برامج التدريب. من جانبه استعرض مسؤول إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد تسفاي قرماي الأنشطة التي تنفذها الكونفدرالية في مجالات التدريب والتعليم المهني والفني، موضحا نطاق هذه الأنشطة ونتائجها وأثرها في تطوير مهارات العاملين. خلال الندوة قدمت معلومات إحصائية حول ما تم إنجازه خلال الدورات التدريبية 11 السابقة، إلى جانب تقارير تناولت دور ومساهمات مختلف الشركاء، فضلا عن عرض الخطة الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030. وفي كلمتها الختامية أشادت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة ببرامج التدريب الذي ينفذه مركز التدريب المهني للعمال التابع للكونفدرالية، مؤكدة أهمية إجراء تقييم منتظم لنتائج التدريب وأثره على أداء المتدربين بعد عودتهم إلى مؤسساتهم. وتشير بيانات مركز التدريب المهني للعمال في مصوع إلى أنه درب خلال الدورات التدريبية 11 الماضية 1870 شخصا، من بينهم 579 امرأة في 7 مجالات مهنية مختلفة. قدمت توعية في بلدتي الطيعو وعدي بإقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز وعي المجتمع في المجال الصحي، مع التركيز بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك يومي 16 و17 من أغسطس الجاري. أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الوقاية من الأمراض تعتمد بدرجة أساسية على المعرفة والوعي الصحي، داعيا إلى توسيع استخدام المراحيض وتوسيع مستوى النظافة البيئية للحد من الأمراض المرتبطة بتدني النظافة. وأشار إلى أن الجهود المتواصلة تبذل للسيطرة على مرض الإسهال الذي يسجل انتشارا في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر، داعيا المجتمع إلى الاستفادة بصورة صحيحة من الخدمات الصحية المتوفرة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بالفرع السيد أحمد علي أن عدد حالات الإسهال يشهد ارتفاعا مشددا على أهمية خضوع جميع المواطنين للفحوصات الطبية والاطلاع على حالتهم الصحية.

قدمت في مديرية سجنيتي محاضرة ركزت على حقوق وواجبات العمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية. خلال المحاضرة التي قدمت لأصحاب العمل والعمال، أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة قدسان تولدة بشكل مفصل أحكام قانون العمل والحقوق والمزايا التي يكفلها للعمال. وأكدت السيدة قدسان أن ضمان سلامة وصحة العامل في مكان العمل يمثل التزاما قانونيا، مشيرة إلى أن وجود علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعمال يعد عاملا مهما لتعزيز الإنتاجية. من جانبه، دعا مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي إلى تعزيز الرقابة بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل والعمل على معالجة المشكلات التي تظهر. السادة وسيداتي الأفاضل، ثم نعرفكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت أفرادا وشبكات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطار حملة واشنطن لتجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم فرض ما وصفها بأشد العقوبات في التاريخ على إيران، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكاتها الإقليمية. في المقابل، رفضت إيران الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحملة الاقتصادية الأمريكية استمرارا لما وصفه بالسياسات الفاشلة. قال شهود عيان في نيجيريا أن 50 شخصا على الأقل معظمهم أطفال لاقوا حتفهم بعد انقلاب قاري مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا. وذكر عبد القادر يوسف وهو مدير منطقة بهيئة الممرات المائية الداخلية أن الحادث وقع قرب الجوار في منطقة حكومة جورينو المحلية وأن جهود الإنقاذ متواصلة. وتشيع حوادث القوارب التي يسقط فيها قتلى في نيجيريا، حيث غالبا ما تتضافر عوامل الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق لوائح السلامة لتنتج عنها كوارث في الأنهار والممرات المائية في البلاد. التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيانغ ميونغ بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في سيول، وأعرب لي عن سعادته بالتحسن والتطور السريع في العلاقات الراهنة بين جمهورية الكونغو عفوا بين جمهورية كوريا الجنوبية والصين، مشيرا إلى أن النمو القوي في التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، أكد لي على جاهزية كل من جمهورية الصين وكوريا إلى بعضهما البعض. حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف، وفق تقديرات وإحصاءات رسمية في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. السفير بيّن الرسوم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. ندوة حول تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مصوع. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. 50 قتيلا بعد قرع قارب في نيجيريا. كوريا الجنوبية التقي وزير الخارجية الصيني في سيول.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة طيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا أو حلقة اليوم من برنامج ألو دبايو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة نحن معكم ومختلف الأغاني والألحان العذبة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة إن شاء الله حلقتنا لليوم تعجبكم. سادة المشاهدين، لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تنال رضاكم. سادة المشاهدين، حلقتنا اليوم من برنامج ألو دبايوة زي ما قلنا على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني همزة خبركم من زخبر كذن تخطات التي مدبة تلفزيون إيرترا بفلاي دما تخطات التنا تخطات التي مدب هيلو دبايوة كموتر جمعات مدبكم مدب هيلو دبايوة بأطا كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريبنا لنا دوي لكم مدبنا كموتر كتساتفون دا عدمنا دما استفلا لي درفتات باستفلا لي قنقطات نير ترحيزنا قريبنا لنا ديسك بلوكوم تسفان قبر نيلوم معنتي مخفاتي مدبنا لنا مريتنا يازل لنا درفي طعم زيما بقنقا كنا ما هتكون مدبنا بقى هنفلمينا مالتي وكم تزبركو بقطا انا مسهم زلنا قطط تليفوناتنا دما اب موسكو تلفزيون نير رايهم الله بو ويبو من قد دولكم اب مدبنا تساتفون دابلنا مدبنا هنكفت

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين، وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو
0: هلو هلو دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، خمي وعي الكاس عاد
0: الحمد لله. كم يوعي الكاس سخا
1: مجاعد المسيان
0: من كبر
1: برخت بهاك وقزاء من الأسلام.
0: هراي تفضل برخت
1: هراي بمجي مكان بمولو ما غلسن عدلو فين مجاب دبيوة
0: هراي أني لنا سمعوا خلو كله
1: بما قد سأل نخبرت ولادي تي ويدرن مستقر أرسطوس
0: هالراي
1: نخبرت بعاتي بيتي هيلن تامنه
0: هالراي
1: عب شو لين تركب حتي هيوان قبل زقابي هير
0: تمام
1: سؤال بيتا رجسهم
0: هالراي
1: عب شو لين تركب حتي يرانوس قبل زقابي هير سؤال بيتا توماس
0: هالراي
1: عب شو لين تركب حوي إفرين قبل زقابي هير
0: تمام

0: Alexey Evan Rusom.
1: All right.
0: Carmela Rusom.
1: Tamam.
0: Alexander Rusom.
1: All right.
0: Ne akoyi tadese gawro Christos ainei.
1: Tamam.
0: Nubumulom haltas mitla khaliqra.
1: All right.
0: Nubumulom abalat qadamay zoryan mahaber mitxagigas qadamay zoryan.
1: All right.
0: Shukran.
1: Ya anni elna barha shukran nahna wna maskenaka. Marhaba. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعادية محمد نور من كرن.
1: أهلا بك يا سعادية، كيف حالك؟
2: تمام ما شاء الله، جمعة مباركة.
1: الله يبارك فيك يا رب. اتفضل حبيبتي.
2: مرحبا حبيبتي. أول قلية سياسة فرقي وحرق الكي مثل مشاقيتي ولي كل الحلفات تنسيني إن شاء الله.
1: شكرا حبيبتي. أنا شكرا.
2: وهقل بعضيك محمود عمر.
1: تمام.
2: وقال حواكي دي بقندع الهلايا خديجة محمد نور مصر والدة خالد عمر عثمان.
1: تمام.
2: عمر عثمان.
1: طيب.
2: حاوة محمد نور مصر جنيتا أيمن بشار سوسن جنوبة.
1: تمام.
2: والدة دي بليبيا الهلا.
1: تمام.
2: وعمد شدي مع حمد باغل.
1: تمام.
2: وقلوا لها الحوية دريس محمد مهند مروان.
1: طيب.
2: منال محمد طيب. نور.
1: تمام.
2: زينب.
1: تمام.
2: مشاعر مشاعر.
1: تمام.
2: وقال حكي لي بسمار الهليت فاطمة محمد نور مثل والدة ماجد. تمام. وولدت هنا وسلمى مثل جنيتا.
1: تمام.
2: وولد حكي لي بوغاندا الهليت مثل بيسا.
1: تمام.
2: وحكي لي ولد حكي لي بوغاندا التي مثل الهليت اسلام عبد الله.
1: طيب.
2: مثل جنيتا.
1: تمام.
2: بطولة حمودي سلوحي.
1: طيب.
2: وقل جهاني اللي بغاندان هليت مثل بيسا.
1: تمام.
2: وقل ودبوية دي بتسني لهلا سيتحة وبكر.
1: تمام.
2: وجمال وقجوت ومازن.
1: تمام.
2: وقل كل عد سب جندع وسب كرن جيرانية.
1: تمام. طيب.
2: مرحبا حبيبتي.
1: شكرا
2: مرحبا.
1: سعدية الله يخليك. شكرا، جمعة مباركة لك. مرحبا. طيب سادة المشاهدين، ما دام ما عندنا اتصال يبدو انه حنخرج فاصل غنائي، او خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو هلو
3: هلو
1: هلو دبي. و مرحبا.
3: هلو سعد كيف
1: حالك؟ الحمد لله. من قبل؟
3: انا ارسيمه
1: يا اسمراء. حراي ارسيمه حبيبتي، كافتا تلفزيون رحق بل ما كان نسمع مع
3: الشي حراي.
1: هلو تمنى. وحبيبتي انا سمعك كله، تفضل ارسيمه.
3: شيء ما جمعته نخبر إيش أسافر أسرة زين تيسا.
1: هلاي.
3: أنا أكوي سعر مقص.
1: تمام.
3: نحاتني ألماز مقص لولا مقص.
1: تمام.
3: لا مقص.
1: تمام.
3: لدي يديك مقص.
1: تمام.
3: أنا عبد الجبر كب حوي من أنا مانيل أب جرمن.
1: تمام.
3: نبم الأم حالك مثل خال.
1: هلاي.
3: نبوي أمانيل تفسه.
1: هلاي.
3: نخلعها
1: صح. هراي أني اللي أرسيمة. شكرا حبيبتي أنا، أني لنا. طيب سادة المشاهدين، خلونا نطلع فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. زي ما قلنا نحن سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-54 و12-24-74 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنانة فيفن تزقاي بعنوان دنداني، حنتابعها مع بعض وحنرجع. خلوكم معنا. هراين بارز هوركم تعزبتنا حمتقدم مزبلكم مدبكم مدب هلو دبايوا بقطع كاب تلفزيون إير تراي نحيزنا لكم قريب نازلنا كموتر دماء دويلكم أب مدبنا كتساتفون دا عدمنا كساب تليفوناتكم زمت أنا نابزا أطيلة تسعب درفية خبلكم درفي نايدم تزاويت فيفن تقاي دنداني نايك أدم درفية أطعم تدرفية أنا سمعنا هنملسينا مسانا طنح

0: መጀመሪያ ንዓኹም
1: الرأي أني لنا شكرا ساميل
0: كون كبر بريزنت اساس
1: تمام
0: المنستر مكلخال
1: الرأي
0: ني أبالات كوربوريشن دراس انتريتن أبغعتي لا يزركم
1: الرأي
0: حتى أصوات ركب
1: تمام
0: أوي أب كامفالا بركب
1: الرأي
0: حتى أصوات ركب مكلهم اسم مكلخال
1: تمام
0: أب مجرح زركم دابح أقوي
1: الرأي
0: أب تماجلات ركب حتى
1: الرأي شكرا سامي اللي أني لنا مرحبا كمان تليفون
2: هلو
1: لتنا هلو هلو دبيوة
2: مرحبا
1: مرحبا من كم
2: محمود من تسني
1: محمود كيف حالك يا محمود
2: تمام ما شاء الله والله أخباري
1: الحمد لله بخير تفضل
2: أيوة أهني القوات المسلحة لإريتريا
1: تمام
2: وأهني للشعب الإريتري
1: طيب
2: وليكي
1: طيب شكرا يا محمود تمام
2: ولابني أمير مع زوجته أنفال درار إبراهيم درار
1: تمام
2: شكرا
1: شكرا الله يخليك يا محمود شكرا لك
2: مرحبا
1: مرحبا هراي بعد خبركم تعزبتنا حابز من مقطعل نبز قطيره تسعب درفي اخبلكم درفي بوانقو ساهو نيدم تصاو محمود احمد درفينا قريبنا زلنا مالتيو نع سمعنا حجون كم لسكم ينام سنه تنحو ساده المشاهدين فاصل غنى اغنيه بلغه الساهو للفنان المخضرم محمود احمد خلونا نسمعها مع بعض

0: من الفنان محمود أحمد السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، وبرنامجنا لسه مواصل. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة. دائما حنكون في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم وكمان آرائكم إن شاء الله. حرين بارز أخبركم تعذبتنا خم تقدي مزبوركم مدبكم مدب هلو دبيوة بقطك عب تلفزيون إريتريا إن حزلنا قريب نازل لنا مدبنا تكتات الوخ تلو تسفان دا قبرنا دبما ناب تليفوناتكم إن حجي تليفون مزيئتنا الله. هلو هلو كم وتر دما بزن امسكو تلفزيوننا زرايه حمز لو قطت التليفونات نابيلكم ابدا بناك تساتفو نعد مالتيو كل غزي مدبنا بتساتفهم تلزس السن حجون تليفون مزياتنا الله. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا كم يوعلك؟
0: طب الحمد لله. كم يوعلكي؟
1: طب الحمد لله.
0: من كبد
1: صابين كبات
0: راي تفضل صابرين.
1: قد بغدها من نت ندي
0: يالراي
1: نبوي
0: تمام
1: حسي قلت تركب صفا محمد
0: هالراي
1: نحسي صالح محمد على السعودية تركب
0: هالراي
1: نحوي قبل زي زل صالح محمد
0: تمام
1: السودان زل حوي صابر محمد
0: تمام
1: نبو ملو حواتي أبزن ساي زلو بادر
0: تمام هالراي صابرين شكرا حبيبتي أنا
1: هالراي
0: مرحبا صابرين أني اللي تعمل أنا مسكن السادة المشاهدين برنامجنا متواصل ولحد ما تجينا اتصالاتكم خلونا نخرج فاصل غنائي. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان أبو بكر حاج حسن، أغنية جميلة بلغة التقرني حنتابعها مع بعض وحنرجع. حرين بارز خبركم تعذبتنا كساب تليفوناتكم زمت أننا بزقط إلى التساب دعم زي ما يخب لكم درفي نايدم زاو أبو بكر حاج حسن كنت قوني أمالتي وحندبت يونيرو من رخبنا تبل درفوت قوني أمالتي نعا أسمعين حاجون كل ملسكم هنا بسانة تنحو

0: هلا امبارح زهركم تعزفنا انا بتليفوناتكم كل ملس تليفون متياتنا الله هلا
1: هلا صار كم انت
0: مرحبا حمي وعلكا
1: بنيام بال
0: هل رايك مي وعلكا بنيام
1: تفضل سلام جاي
0: الحمد لله تفضل بنيام
1: سلام كبل
0: هل رايت اولي
1: مجمر يعني جينا حتى من خلال يطرا
0: هل راي
1: بسم الله الرحمن الرحيم زواكم بار
0: تمام
1: وقت سؤال ولدي ابوي حتى مريم بره
0: هل راي
1: دي لتبرا مستاهي
0: تمام
1: طبعا عالتي دي سروين سألاي
0: هل راي
1: دكاي لاميك
0: هل راي
1: دانا
0: تمام
1: دينيام
0: تمام
1: مدهاني ياريد
0: هل راي
1: هل راي نحواتي
0: هل راي
1: سناي
0: تمام
1: داويت ويني
0: هل راي
1: موسيقى إفريم يوناتان
0: تمام هل راي
1: زوك أم بعالبيتان مالجي
0: هل راي
1: بمقتال الفطوة والحفتي مسقعنا حفتي مسي أخواتا كلهم
0: تمام
1: هيرميلا بيتو السي
0: هل راي
1: باكا مسكلهم وراتنا مسكلهم فتوتنا
0: تمام هل راي أني لنا بنيام كلهم سمعوا
1: أنا عامس بومو لما دالوا تكون مسارح تغي
0: يا أني لنا كلهم سمعوا حلو شكرا بنيام
1: هل راي بكا تينك
0: مرحبا شكرا لك هل راي كمان تليفوناتنا هلو هلو هلو بعض حضركم تعذبتنا هلو هلو دبايوة هلو بعض حضركم تعذبتنا تليفوناتكم كساب زمتنا حجون حانت زي ما سمعنا حن ملسينا مالتيو كاب هاقرنا إرراوطي لنا منا هيدي قدر فينا قريبنا زلنا مالتيو حابيرنا هن سمعين هن ملسكم من أستاذ المشاهدين يبدو إن حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم إن شاء الله فاصل غنائي نسمع أغنية ونرجع زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة تابعونا وشاركوا معنا في حلقة اليوم حنرجع خلكم معنا

0: Arrai.
1: Non lo so,
0: Arrai. تمام. الراي تمام حراي. الراي الراي تمام يغني لنا. شكرا بتعمين انا مسجنك كمان تليفون لتنا. هلو هلو دبي. مرحبا. من قبل؟
2: أيمن تبجينا.
0: معليش من الكاني؟
2: أيمن تبجينا.
0: كم يوعي لك أيمن؟
2: ما شاء الله تعدي.
0: الحمد لله. تفضل.
2: سلام عن حجبي إرتا بشتموت عن الله
0: الراي.
2: بحري قتيلين من برزنتي سياسة فورتي
0: تمام.
2: بحري قتيلين أبوي
0: الراي.
2: بحري قتيلين عدي حاوة محمد نور
0: تمام.
2: بحريو قتيلة من فتوى عباية جمعة أحمد عبد الله
0: الراي.
2: بحريو نحفتي زنوبة
0: تمام.
2: بشار
0: الراي.
2: سوسن
0: الراي.
2: إبراهيم حوي أبلي بيا زركب.
0: تمام.
2: بحريو قتيلة من فتوى حتني فاطمة محمد نور أجلس مرات ركب
0: الراي.
2: مسوى الدام عجيب
0: تمام.
2: ولا حنا
0: الراي.
2: ولا سلمى مصدقة
0: الراي.
2: تحريك قتيلة من صوت واحد ني سعد يا محمد نور أذكرن تركب
0: تمام.
2: مستبعية
0: الراي.
2: محمود فاروق
0: الراي.
2: تحريك قتيلة نحات ني أبجين بعد تركب خديجة محمد نور
0: تمام.
2: مستبعية عمر عثمان مسودة طالب
0: الراي.
2: تحريك قتيلة نأخوي عمر محمد نور عبد الداز ركب
0: الراي.
2: لحري قتيلين إدريس محمد نور عبد الداز ركب
0: تمام.
2: لحري نقول لهم بدك جندع من أكم متعدة سعادة.
0: الراي. شكرا أيمن يغني لنا.
2: يا الله.
0: مرحبا.
2: الله العافية.
0: مرحبا. شكرا لك. هلا ينبعز تلفون ما تقاتلنا لها نقبلها. هلو هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: سمعك الله من قبل. هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل؟ سنايت. كم يوعي لكي؟ كافة تلفزيون رح قبل ما تنكن السماع مع هلو
3: هلو.
0: تفضل حبيبتي اتقلي. حراي. هلو. معلش تليفون ما تزيت الناس اني حتى اريد اسال له. حراي مبارز خبركم تعذبتنا نبزا اطيلة تسعب درفي اهب لكم سهل المشاهدين. اغنيتنا التالية حتكون اغنية للفنان السوداني حيدر بورسودان باداء الفنانة هيلم ملس. اخر مطافخة حنسمعها مع بعض وحنرجع. حراي مبارز خبركم تعذبتنا كسب تليفوناتكم زمت انا نبزا اطيلة تسعب درفي اهب لكم درفي نيدمتا وحيدر بورسودان كتكوني مالتيو بهيلم ملس زتدق مدر فيها تكون مالتيو اخر مطاف. نعا سمعنا حجونكم ملسكمينا مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلو
1: لو سعد
0: هلو دبي ومرحبا.
1: بشار يا كاب منا،
0: هالراي كم يوعي الكاب بشار؟
1: ما شاء الله يا كمي الكفادك.
0: الحمد لله، تفضل.
1: سلام نهزي إركام مجتمع أنجلو
0: هالراي
1: دحري قتيلة من كبر برازنتي سياسة فوركي.
0: تمام
1: دحري قتيلة نجقنا حيل كات مكلكات.
0: هالراي
1: دحري قتيلة نبينا الدين.
0: هالراي
1: عباية
0: تمام
1: دحريوني حواتي.
0: هالراي
1: دحريو كاتيلة نزفتو حوبي

0: كفران يوم
1: هراي
0: فتوى حبي عجم بستا
1: تمام
0: ده حريقة كده نكون لهم جربيتي أبجينا جلو
1: هراي
0: ده حريقة كده ودحتني إبراهيم عبد الله السعودية ركب
1: تمام
0: ده حريقة كده نجحان عبد الله من سبع أيام ودان أبو أوغندا تركب
1: تمام
0: بحريك أسيلة من إكرام عبد الله مسداكان سبعيان أما ترتركب
1: تمام
0: بحريك أسيلة نحتني أبدين عبد الله بكيتا محمد
1: تمام
0: مسداكا
1: الرأي
0: بحريك أسيلة نحتني سعادي
1: شكرا بشاري أني لنا مرحبا كمان تليفون لنا هلو
0: ألو
1: هلو دبي ومرحبا
0: كبير وحشي
1: تبا الحمد لله كم يوعي الكاستاس تخلق أب
0: مرحبا بك
1: كيف الحال
0: مبسوط مبسوط كني لغي
1: اتفضل الحمد لله بخير
0: هالراي هالراي هالراي مي أبو دفاع وينهم إحنا سلام نركض حلونا قالوا تقابل فيه
1: هالراي
0: نعافين أنا باخذ مصاتني نقول لهم صراحة فين
1: يا أني لنا كلهم سمعوا حلو شكرا
0: عفوا نحوين وراي اللي تمرسوا من سترو
1: تمام
0: وعند بيت هيك راح اصبر هي
1: الراي
0: دقي من سدقوم
1: تمام
0: صهو تاري جاي
1: يو ناري نبي
0: هاي انا دو عاد غير
1: هالراي طوالي معنا دو
0: قال لما شحدة جا
1: هالراي
0: شما علي
1: هالراي
0: عمر الدين مجهو واي صدي أخذ ود عبد الرحمن قرني صعب
1: تمام اي لا اي فلطوني معليش
0: عمر الجي إدريس
1: عمر الجي ادريس هو
0: هو الرأي باركا
1: الراي
0: قريت عمري
1: شوية شوية
0: شوية
1: سمع لكن ينتهجيني
0: مرحبا
1: تفضل
0: بمر سليمان السيتو فاطمة وجنيتو
1: تمام
0: أغردت
1: تمام
0: حرية
1: طيب
0: وحج
1: طيب
0: بس أنا عرفت عرفت عرفي
1: تمام أيوة طوالي البرنامج مع عربي يا أستاذ تخلى أب
0: كويس كويس كويس
1: تفضل
0: كويس مرحبا جون ومسحو مكونن
1: الرأي
0: جدي ما سياس مسدي أوركو قبري
1: تمام
0: بقى أقول نمو
1: شكرا
0: حانتي درسي نايب علي محمد وردي ناي قدم
1: ناي محمد وهاج إن شاء الله بزمت تزولو طوالي
0: أبو زمت تزولو قدم
1: طوالي جمعة إن شاء
0: بوب
1: الله
0: على انتقل للقمر بوب على انتقل للدرس هلو بنيا
1: تمام طوالي إن شاء الله شكرا أستاذ
0: انت
1: طخل
0: كاخد نعوكي تقول قلت الملكعين نايك تكشحن عصرتن قلت دي زلو بيت سبك قيو خيرو بي خفنا أبي كدات الملسي
1: نابي كن ملس عند أرق ناس ندحيت كن ملس أستاذ طلاب
0: أفعري كله خلنا بقادم وقاخد ملس كدال لحيك
1: أي أي تملسنا متشم دحان عد ما قنت أقاي قلنا نحل فازية إن شاء الله أستاذ تخلى آمين إن شاء الله نعنا زخون وإن شاء الله شكرا شكرا لك مرحبا مرحبا أستاذ تخلى هاي بارزة خبركم تعذبتنا أنا بزقت إلى تسعب زلا در في أحب لكم در في نيدم تأو من إسي آبي الكفلوم التعسات بالدر في أحد قوماتي حبير نهان سمعينا فاصل غناء السادر المشاهدين للمغني الشاب آبي الكفلوم نسمع مع بعض

0: يبارك فيك يا رب.
1: جهريون عرك حوي جمال مئة ألف مشان عمت مش
0: تمام
1: كله فانيليوم
0: تمام
1: جهريون وما زري كبر شورا ده
0: تمام
1: جهريون فازري كبر مناقشي أو على دلو
0: الرأي
1: جهري خان حد حوي أو عدين بيزولو جون
0: تمام
1: جهري خان كل الجنة سراويت
0: تمام
1: لكاك بسرعة إتران شدشان
0: هالراي
1: كلهم هزبي إرترا
0: هالراي
1: نهز فورها سلام كانت من
0: هالراي
1: لا محزين تسيا
0: هالراي
1: سلام محزين تبقى
0: تمام
1: نقولين عفو علي
0: هالراي بتحاول تقني لنا بطعم يدم مسجنك. شكرا،
1: عفوا عفوا
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
1: هلا هلا
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: انا بس تخاف ده كم حاره
0: كم يوعي لك نقستين؟
1: ده عنده عيلكم كم يكنيهم
0: جبا الحمد لله. تفضل حبيبتي،
1: سلام قبل بالي
0: طوالي
1: ايجا مرتا نعاهم نابزنا بحلفات من سلام
0: هالراي
1: قبل بالي
0: يا اني لنا نقستي. سمعوا خلو كلهم. شكرا.
1: ماشي هالراي هجي وعلي يا وعد قيح تركب وقحتها مبرهتهم
0: هالراي
1: نص بوالا اللي دي عاود
0: تمام.
1: 3 ساعات تنظر سوا وريد الله
0: هالراي بسلامة متونة إن شاء الله.
1: عاود قصانة تاني من يلا زابالي
0: آمين. هالراي
1: قالوا الجخي قاموا يا بيت عاود سمهاريك يا
0: تمام.
1: رأي عاود
0: هالراي
1: قلت زلا قالي ناس الناس مبرحتهم
0: تمام.
1: مسودة
0: هالراي
1: بس على البيتان
0: هالراي
1: سعودية دلو حبن وديم حبن مبرحتهم
0: هالراي
1: سلام كبلو إيد اللي
0: تمام.
1: من دبي دلو دانيال ودي مشتي وديو
0: هالراي
1: سلام كسانة إيمان يلو
0: هالراي
1: ماشي كمو فتوى حويك الشجر أي بين عبد قيح دلو
0: هالراي
1: يصدقوا مس كلهم سدرابيت سلام قبل يدلي
0: تمام.
1: كم أول فرحات بينا نسألنا الله
0: هالراي
1: حفتي مس دكا
0: هالراي
1: أنا إذا الله حفتينا الله أنت هني مس دكا مستنفتوات دكا هني سلام قبل يدلي
0: تمام. هالراي
1: ولد باشاي قورا بيتات السنة سلام قبل يدلي مس دكو مس بيتو مس كل سدرابيتو
0: هالراي
1: أون كده أنا بحط على قدر ذا الله مصدقه مصدقيته
0: تمام.
1: شاء أسمارا نبيك أشوالاي
0: هالراي
1: مس صدر بيته مس كبرت بعالت بيته أخبرت
0: هالراي
1: وقالوا 3 ساعات تنظر عود شبيت أزمت أسانت
0: هالراي
1: أشوالاي
0: تمام.
1: أعطى أنا أعون الله سواه جد وردت
0: هالراي
1: العاوث يا الرحمن نعم نبلا كل بيت اسم ده بيفتوي سلام قبل ما يدلي
0: تمام. هالراي
1: كان وانا دحمتي فتوي بره مصدقه مصدقيته
0: هالراي
1: عاد غايح زركوا كل بيت اسم كل زغرابا زرحاقا سلام قبل ما يدلي خلو قرابتك قزاوتنا قرابتنا هاني
0: هالراي
1: سلام روحوس بعلت او دعمتي قبر لنا
0: ان شاء الله نقول لنا احبيرو. شكرا نقستينا يا غني لنا. مرحبا حراي مبارز هوركم تعزب فينا انا بزقت الى تسعب زلا درفي درفي بوان قرب بلين نايدم تاو قرمات ين قبر سلوس حابين نحن سمعين نحن ملسكم الى مسانة تروح.

0: ناب تليفوناتكم كلهم لازم خبركم تعذبتنا. هلو
1: هلا مدب دبيوة
0: هلو مدب دبيوة دوي الكل خمان قبل هلو
1: جانا مانيت
0: من
1: جانا مانيت
0: يوسان
1: سيدونا
0: سيدونا كم يوعي الكي
1: بو
0: أتقل حبيبتي أنا سمعك كله هو
1: ناب مجمعت أنا كنت ورايت المسكي دانا
0: هالراي
1: تاوقت إلى دماء ناب بفتهم ظهورا أبوي أو عدي إنجليزي الشاب أمانير
0: هالراي
1: فمول بفتوى أب عدي إنجليزي الشاب حتمي بكم
0: هالراي
1: تاوقت إلى أو هولان تركب حتمي محرك
0: تمام
1: كاون كثيرة أب هولان تركب حد مثلنا
0: تمام
1: مستقن
0: الرأي
1: كثيرة أب جرمان تركب حد مي مدرسة مستبايا مزكا
0: الرأي
1: بعد نكار بعد سجانة
0: تمام
1: كاون كثيرة ناب حواسي أقوى شوار كادر كوبو مليه
0: الرأي
1: نرهاوي
0: تمام
1: عشيمة سالين كأم حسي سحاوي روان بيك
0: هالراي
1: تعوون قطيلة ناب تامراوي سيتحوي
0: هالراي
1: تعوون قطيلة حتى المحزين ميات إفريم
0: تمام
1: تعوون قطيلة نمام مبرهد
0: هالراي
1: تعوون قطيلة يونسر
0: تمام
1: تعوون قطيلة كأنيو تركب ترحات
0: هالراي
1: كاون قصيرة بابا أفريم
0: تمام
1: كاون نوهم حوي بو عدر النيل كا عدر من مسجد الله تاسر تسجيز بعد
0: هالراي
1: بو عدر من
0: تمام
1: كمون موسي كمون قصيرة موسي
0: هالراي
1: شو أفضل بكا
0: يأني ليسي هالراي يا أني اللي سيدونا يا أني اللي شكرا حبيبتي أنا هالراي مبارد زهوركم تعذبتنا نبزا أطيلة تسعب زلا درفي أحبلكم درفي نايد متابع أماني إيل قويت أم تويت بالدرفي قريب لنا اللود سلطان نب أحبلكم يه سنة تروح
2: سبكايدة حتيني ضدك تنزع سنة توكت
0: طبقك هر إيجان لبديه

تجلد وشكات تجلد سوات تجلد وقت تجلد انا سدت كاينة عشا حان حسب النساء رات تجلد رات تجلد

حراي مبارزة خبركم تعزبتنا ساعات فنوين اي مدبنا مدب هلو دبيوة سلز اخلي بزا كنكاتا تلات انحنا نايدم تاوي اماني ايل قويتهم مدبنا كنعطينا مالتيو نخلاتكم تخطط المدب هلو دبيوة دويلكم عبنا بنا تساتفو نخلاتكم كمسقناكم فتو بزا قرب ليوم مدب عاقبكم كتكونوا دم ما تسفان دا قبرنا بزما تزولوك ساب نراخب ابزي اخوينو منزا مدب بقطاق فنوان وزوعلو عبالات منستري زينة

مسارح ترافيك ترستنا يماني تكنيشاناتنا دما فتحي هايلي متكل محاري فيفن محاري بمهانيوم ابز مسانا وعلم زلو لملم عقبه كوم اون تكنيشان دمتي سابا غنزبو كوم اون ام ميك اب اميره محمد ابراهيم اب الباسات سالينا صحيه بمهانيوم ابز امساي وعلم زلو نخلهم كي مسكنكم كحل فايدليني كساب ابز مز زلو سمون بخال مدب كساب نرحب دما سلام وسناي زلو اونيات كونلنا نخلتنا نمنه ساده المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج الو دبايوا الى جديد اللقاء بكم ان شاء الله في الاسابيع المقبلة نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة إلى اللقاء.

المشاهدون الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الخامسة والنصف أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. السفير بيان رؤسهم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق إفريقيا. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي.

وفاة 50 على الأقل بعد غرق قارب بحمولة زائدة في نيجيريا. ورئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شارك سفير إريتريا لدى كينيا وتنزانيا السفير بياني رؤسوم في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء الصحة في شرق إفريقيا الذي انعقد في 18 أغسطس بمدينة دار السلام في تنزانيا تحت شعار تعزيز أمن وسيادة القطاع الصحي في إفريقيا مع التركيز على صحة الأطفال والرعاية الصحية الأولية. ومثل السفير بياني رؤسوم وزيرة الصحة سيدة آمنة نور حسين خلال المؤتمر، حيث استعرض بالتفصيل جهود إريتريا في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز صحة الأمهات والأطفال، إلى جانب السياسات والممارسات المتبعة في مختلف مجالات القطاع الصحي وما تحقق من تقدم في هذا المجال. وأوضح السفير أن السياسة الصحية في إريتريا لا تنظر إليها باعتبارها قطاعا منفصلا، بل تأتي ضمن نهج متكامل للتنمية، مشيرا إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع وضمان توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه والزراعة وغيرها حتى في المناطق النائية، باعتبار الصحة جزءا أساسيا من هذه الجهود. وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن في مجال الخدمات الصحية يبعث على التشجيع، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. في الختام أو في ختام مشاركته، أكد السفير بياني رؤسوم استعداد إريتريا لتبادل خبراتها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، فضلا عن استعدادها للمساهمة في حدود قدراتها في موائمة وتعزيز الأولويات الصحية على المستوى الإقليمي. أعدت وزارة التعليم خطة استراتيجية خمسية تمتد حتى عام 2030 بهدف القضاء على الأمية وتوفير فرص تعليمية يستفيد منها جميع المواطنين خلال ورشة عقدت في مدينة كرن لمراجعة البرامج والجهود المنفذة خلال السنوات العشر الماضية. وعقدت الورش على المستوى الوطني خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس، حيث أكد المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرز قدمام في كلمته أن الوزارة تكثف جهودها لإنجاح برامج تعليم الكبار وبرنامج عاريوت والتعليم المسائي والمكتبات الأهدية بهدف تمكين جميع المواطنين من القضاء على الأمية والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز دور الشركاء في هذا المجال. ودعت الورشة إلى إجراء تقييم شامل ومعمق لبرامج تعليم الكبار التي يتم تنفيذها وتعزيز التنسيق والتعاون لضمان نجاح خطة العمل للسنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع برامج تعليم الكبار في المناطق التي لم تصل إليها هذه الخدمات بعد وضمان استمراريتها في المناطق التي اكتملت فيها البرامج تفاديا لعودة الأمية. كما ناقشت الورشة بصورة معمقة سبل خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها من خلال تعزيز التعليم المسائي وتوسيع نطاق المكتبات الأهلية ومعالجة النقص في المعلمين والكتب والمواد التعليمية. وأشاد وزير الحكومات المحلية السفير عبدالله موسى بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الحكومات المحلية ووزارة الدفاع وشركاء العمل الآخرين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لإنجاح برامج محو الأمية. وشدد السفير عبد الله موسى على الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. عقدت في مدينة مصوع في 18 أغسطس ندوة نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال ركزت على تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مجال التدريب المهني والفني والمساهمة في رفع إنتاجية العمال وتطوير مهاراتهم. وقدم نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا سيد كبر أبكيداني عرضا حول البرامج العامة والراهنة والأولويات الاستراتيجية، كما طرح مجموعة من الأفكار والتوجيهات بشأن الدورة 12 من برامج التدريب. من جانبه، استعرض مسؤول إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد تسفايجر ماي الأنشطة التي تنفذها الكونفدرالية في مجالات التدريب والتعليم المهني والفني، موضحا نطاق هذه الأنشطة ونتائجها وأثرها في تطوير مهارات العاملين. وخلال الندوة قدمت معلومات إحصائية حول ما تم إنجازه خلال الدورات التدريبية 11 السابقة، إلى جانب تقرير تناول دور ومساهمات مختلف الشركاء، فضلا عن عرض الخطة الاستراتيجية للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. وفي كلمتها الختامية أشادت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها ببرامج

التدريب التي ينفذها مركز التدريب المهني للعمال التابع للكونفدرالية، مؤكدة أهمية إجراء تقييم منتظم لنتائج التدريب وأثره على أداء المتدربين بعد عودتهم إلى مؤسساتهم. وتشير بيانات مركز التدريب المهني للعمال في مصوع إلى أنه درب خلال الدورات التدريبية 11 الماضية 1877 شخصا، من بينهم 579 امرأة في 7 مجالات مهنية مختلفة. تم في الإقليم الجنوبي توزيع جائزة دندن على الطلبة الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية، وذلك في إطار برنامج تشجيعي ينفذ بالتنسيق بين فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وفرع التعليم بالإقليم. وأقيمت مراسم التكريم في مدينة مندفرة في 20 أغسطس، حيث تم تكريم 302 طالبا وطالبة من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا درجات تراوحت بين 3 و4 درجات كاملة، وبلغت نسبة الطالبات بينهم 42%. شمل التكريم أيضا المدارس الثانوية التي حققت أعلى معدلات نجاح على مستوى الإقليم، فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على الدرجة الكاملة 4 نقاط 81 طالبا، وحصلت مدرسة الدبار والثانوية على جائزة أفضل مدرسة. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في كلمته خلال المناسبة أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن جائزة الدندن تسهم في تعزيز التنافس وتشجيع روح التمييز أو التميز بين الطلبة. من جانبها أكدت ممثلة فرع التعليم الأستاذة بلالي أرآيا أن تحقيق الطلبة للنتائج المتميزة يرتبط بالمتابعة والرعاية المناسبة من جانب الأسر إلى جانب تحفيز المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج السنوية لتشجيع الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 تحقق نتائج مشجعة في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. كما هنأ حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابت أبتس فازيون الطلبة المكرمين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في دراساتهم الجامعية المقبلة. يذكر أن جائزة الدندن أطلقت في عام 2022 بهدف تشجيع الطلبة المتفوقين في امتحان الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في الإقليم الجنوبي، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استحقوا الجائزة حتى الآن 1467 طالبا وطالبة خلال 5 دفعات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت أفرادا وشبكات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطار حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينيست إن الولايات المتحدة تعتزم فرض ما وصفها بأشد العقوبات في التاريخ على إيران، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكاتها الإقليمية. في المقابل، رفضت إيران الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحملة الاقتصادية الأمريكية تمثل استمرارا لما وصفه بالسياسات الفاشلة، وأن الحديث الأمريكي عن النصر الاقتصادي يأتي لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية في الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الدول والمؤسسات التي تقدم دعما أو ما وصفه بشريان حياة لإيران من مواجهة عواقب اقتصادية شديدة، في إطار توجه واشنطن نحو توسيع نطاق الضغط على طهران والدول والجهات المرتبطة بها. قال شهود إن 50 شخصا على الأقل معظمهم أطفال لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا. وذكر عبد القادر يوسف وهو مدير منطقة بهيئة الممرات المائية الداخلية أن الحادثة وقع قرب جواروا في منطقة حكومة جورينيو المحلية، وأن جهود الإنقاذ مستمرة. تشيع حوادث القوارب التي يسقط فيها قتلى في نيجيريا، حيث غالبا ما تتضافر عوامل الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق اللوائح السلامة لتنتج عنها كوارث في الأنهار والممرات المائية في البلاد، لا سيما خلال موسم الأمطار. ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في يناير عندما انقلب قارب في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا. التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بوزير الخارجية الصيني

الصيني وانغ يي في سيول، وأعرب لي عن سعادته بالتحسن والتطور السريع في العلاقات الراهنة بين جمهورية كوريا والصين، مشيرا إلى النمو القوي في التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، أكد لي حاجة كل من جمهورية كوريا والصين إلى بعضهما البعض في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن، مشددا على أن تعزيز التعاون الاستراتيجي يخدم المصالح الجوهرية للبلدين ويعد أمرا مهما للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. من جانبه، أشاد وانغ بالقرار الصائب الذي اتخذه لي بإعادة العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا إلى مسارها الطبيعي بعد توليه الرئاسة، مؤكدا أن تعافي العلاقات الثنائية وتحقيقها تقدما إيجابيا هذا العام يثبت أن تبني سياسة عقلانية وواقعية وإيجابية تجاه الصين يخدم مصالح جمهورية كوريا تماما ويتماشى مع اتجاهات العصر. في النبأ الأخير، حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخصا في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف، وفق تقديرات وإحصاءات رسمية في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وفي إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين 1 يونيو والتاسع عشر من أغسطس وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وبلغ إجمالي الوفيات التقديرية المرتبطة بالحر 4458 حالة منذ بداية يونيو، وهي حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ عام 2022 عندما قدرت الوفيات بنحو 4520 حالة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. السفير بيانيرو أوسوم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق إفريقيا. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد غرق قارب بحمولة زائدة في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقت الممتع نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

ويعدل ويعدلنا يقال لكم وحفنقلنا يبعلنا تي كوبايه ماي من على ابي تقدم عدل اي سي تخزبه لمس ماري نيرو لو مدا اخن بنانا.

عن طريق فعلا تغنطهم نتاين هون أنا مقام دينا شدان ستايل دي رفيري مكمان دا شدان شدان ستايل دعتو بتا دعتو وتا أفسدو اعتماد أجيك صح أجيك أنا منيرة كده ما رأي سبع لهم أنا أعطي كم سجنة ويتخبص وحال لاس وين أسوي ندرفو أنت قلت بدي برجع هو تخسر أجي تا منيرة كل لو أنا كل يدري تا منيرة كنت أرجع ولا حال ندرف أيضا بيجي كذي زناي جزء من سيرو مدرم سايد إياه بروسي مالو

0: دحن كولر زبل يبلنا المكيلة بخلي في الاتكار اتبال النمبر اذا قد انا للعلي فولتين
1: كافتا زفر حواقي وطاهم خمي في الاتكار
2: زعرموني كو ساكي
1: ايسان مش عمدا اي بزحن
3: اي بزحن وحيد وام كمان اسمعني وتاز حلو فوات مفاس ايسان حموشان عمد وحيد وام مالك
1: هيني كان لان حوين تاخوين دي
4: كان حمالو
1: حمالو
4: حمالو
1: تمي مالو
3: تبر عبر تودي
5: اي تودان مزيت اي تودان دحان كل اللي جزينا هبا رقصني يا خمدي تودى تعمل لنا حنت معك في مصر
4: هينوك اجا بابا قص تاريخها
1: هذا تاخذ ده
4: تمال جزاك عش مزيميا
1: انت هيك عيش هي عدده دو قبلوا كده انت بلسه
4: عرف دا كاني مش قالكم هم نازلوا اجاش ما تبنيو

0: ايه راه انت غنقعد تسحب؟
1: لا عندي انا شنو نعمل براتي هايلي؟
0: انا تقبلكم كتسنح الحركة انا حضاري هون اني زولكم سبع لاني لي فاني
1: هاك غنغي قلنا لهم ولاد دشوم يكون فتي ما ميم دشوم كان زي نايت انت تكايدو مش عليك بفلاي بفلاي كاتو قولكم هابو نادي بدلو نايدك

0: أنا قصو
1: أبيت
0: بحن سبت سحنا الله سمعي كاريها
1: أوه سمعي الله
0: مو معاس مجمورة
1: انت خدت انا كنت موت لألغي كأسي ان مهود اقسام مهود اقسام سمستر قزير لنا عنده
0: أوف كسي سبها اللي بلنا نوا كسام مهود اقسام سمستر اخمي قلنا خنصبه حيث هون جمورة لنا قدن
1: ده انت عني الشجير كأسي لنا نصر حنا
0: وياتها انكو سنتقها هونك هودي
1: تتقها هونكي وا عمل شرا

0: كنقرك له ما عاد يخدم بس ميرون كسانة
1: هو أنت أنا المنتجي كوركي ليه وعلى كتب قدام عملت لعلي أنا بزن متأت حيزة بقى لك عهم ترى يتعتريني كوم سلزو خنت كان هلتك عبدي أزول هالخاتي
0: وا نبارك نسقي
1: وا أنا كل حالة أجمع بلين مساء كنت أجزي خاف أروى فتيني وا قلنا بيجي خيلك مزمع عبياتني أنت ويري خي عندي خاز بلتني كم ينادي عملي ساتلي بتقوي لك عملي ساتلي
0: كنت تحاجزها بتمرت خندو خت على لحد نصب أيكونه
1: إيه كنت قدام زي مدلاي صبوندي قلنا معروف خندو خمنا هو على الميران كا تكوني بالكان وا أبدي خاز بلة هلق كوع أتى بيجي خيلك دوب زي مدلاي خي نعجز
0: ده هنسو خلو ترى دي إكسلا زلا ترى تحزله
1: أنا راوري دي كم حزله با نايزي كاين نزل انا سايمنت انت ينكبر انت يحش
0: عرفت من برصمه دحرت قالت فين هنجبر
1: بكره حد طبقكم قبرونا

0: وأمرخي كان يغنم حتى زلم لك أن دانيال حل ولا أوف حجا حكمنا وضع لنا نغير متيلي من صورت بشين كجناني دح دح بيني ولا بزيل لغمتي أو قويتا أخاول هابي تاني ما مريا بلي أحمدتي
1: قيلة
0: أيرو قولي قلت فهم لا سيارة

0: 뭐? حجتي حسوك
1: انيل دهرت نيت ملسنا
0: عتودي زبلك على اللغه اسمع حجي خابيت يعدل
1: عراي اي ترغم قلنا انا حتى كاز قبا انه حتى غات حتى زلا
0: انا تصلك هون الكامو نسخ عن نبرتي كم دليتك هيك ختم حضر دليتك
1: ما فلتك باي تحت تل بكازي كنت بتدور لنا يتغبل
0: اي ملكته كان اسمعنا هبتي غنزبي كل وقت جبتوني دليتك مش سلمت زي تغلني
1: سقاطة ميتكاكو هافتقا بعالت بيت كامبر آني كونكونك ورساكا
0: سلازي؟
1: نسقا بيوات اللي خاقين زقوبرا زولو خطر طرايكيني مخنياتو حالاين بر صلا أخويني كونكو زغرب زولو خابزر العلم رداتا زد ليكاي مسلم
0: سلازيس؟ نسيقا تسبل الله مالج
1: رقت

0: Hello, Miku.
1: Danny. Danny, the handle? Abelha? Abelha?
2: Absolutely, hello, Danny.
1: كيف تفكر بتاع الحجي؟
0: ميكو ده عندي غدا يا خوكي.
1: رقت أني يا خابتي حسك عزل الخسرة حزناتي زينة يا عبي.
2: بتليفون دخل نقدر ديك الكوين؟
1: أتنا أني بيتش خمسة هابا قالت كنبرك بكبر خريك قال أنا نعي بيتش خمسة هل تفكر أزيت حقي سيزله
0: ده حقي سا
2: تيري خونك ديت نقر نمو
1: بس ما سأخيز نقرك كل تفكر ترى متنا بحسام تبيك لنا
2: تبيك لنا اسمعني غير لغي
1: گوچ گیش که گوچ گیش که خاطر زارون دیگه خاطر لذت لخا ده ات نعم

0: ايه ده حنيها؟
1: ده هاني قال لي في مانا ودي تهوي خلوه خيري
0: صدق انا وانا وحك زي اخوة السلاعي دي وصانا خاطف ليت كان عرض تطعو زي بالمخنات يا بالله
1: بك ادا حن حساب كتا قبي لي اللغة
0: بتعامل تبقى وصانا
1: انت غمي كمي اخوان تقول ده تهيق قبل زلن
0: اتمنى قد خمينا اخن كودو أب قزيب عليك حبك
1: ومو تيقبر على الخفل إسلازة لنقرن
0: مسقا تقول داي كابلهم جمرة حدا أمورو الصحة السبز قبرو في تقبارات قبر
1: داريو
0: بدحري انت تقبر بعليك نقرك انت انا نقبر نعايز ملكة تناي مودة تعلامة انت مخانو قلنا قيرك مثلا
1: انت ردي كابلو
0: كم تقبلو كا قمت نيرنجي معارخ اندزي حقوس كون كاهد قبولو قل انتي تمانا انتي تردال انتي اللو دي حدش نقر
1: تزقو برو بعلي اللو غوري الكن انا غاني منتي تقبيلي بعلي في التحرك
0: سلزقر مني يا حديتك
1: ودي خاطرون كاقيد
0: هو زغول زبلك هذا اللو غن كالقسب ولا حد خفلت يا بلون استبهالك يا غا ابو وان ابقزين قبره

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأيني
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته دقم حقاقيته

0: شكرا.
1: مرحبا عمك مير مزكا.
2: نعم هذا اللي
1: تلفونك هاري مين امر اذا قمنا سوى كان بعد حمد بعد
2: والله ايه كان بعد حمد معنا انا يمر نوس كامره انا تلفون ادري يم ناس يالا
1: لا تو مدحن
2: مدحن قبالا اوريجينال لو حويه جيب لي وقم من الاثاث ورا بعد هذا حتى من نلحق وسنيت انا برني اغجه بني هي بينتو هذا شو شور سبت هلا معليش انا دي بقول لك لا تقم عمل حريقنا تلاليات
1: لا تو كل عصير قصة عصير قصة زي
2: لا دحن دحن
1: يفارق
2: عصير عروي بيل لكم أنا وش بقول لكم بس يجي
1: ما تقول لكم كل عصير كم يشتى
2: لا لا عصير عروي
1: يفارق عصير عصير
2: قصة جيش لكم جيش
1: لا تو
2: جسكو بس شو بقول لكم مرة
1: لا عم آدم عم آدم عم آدم لكنين لكنين لكنين هذاني بعليك الله لكنين كذب متأني بس فك فك ما جنا عليك الله لا حول ولا قوة
3: هاري شاهد حنبل
1: ماذا حنق هبنا كنينة كا لكنينة هبنا عليك الله
3: قال دقمي نفعت
1: دقمي نفعت دقم فنجي عمرت
3: باو
1: انت قمت بالليك هبنا لك
3: فنجي عمر هذا دائما مرات كاير قبطة وفات
1: دقم فنجي جات ينفعت
3: كربش فلدي يا كاسنكا

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير
0: والله. يسهل النبر.
1: الحمد لله
0: يا اخي. عم كميل هذا على كل الناس تلفون من اتصل قطع برا في عم كميل يريك
1: يا اخي. كميل من سنه كم ولا كميل عليك؟ كميل تبرنتين
0: مالك ميت انت حنكم باسكم كان لكم شبح شبح لكم
1: بس ليه. بس لا تبس على ابن لكن بس كم ولا ميت عليك؟
0: لا لا قبيد حل اتور اتكه اللي يكون الامان بس اسئله انت هذه لا قبيد حل ميته
1: يا اخي. شيك السوق انا برنامج عبس عبط لكل الناس. ببرنامج بدل السبده حتى ما تيم بس سبده كل تيدي مقب ترقه بدين وقسم
0: كانت اقل من ببرنامج العبيب بيستبديك اقلو
1: بلاش مني
0: كخلاص بقى اسكل الاحتماتي متبول لك برنامج مسلة فائداتنا قيس قبي انا فائداتك اللي بدلوا الاسلامة
1: يا اخي احتماتي يكون انا ناس مالي قوم بيعلكو
0: أه.
1: يا راجل اللي ناس ولا تحتو ليتر
0: أيوه.
1: ولا تحتو عبيد عمر 30 سنة بعد حتى اللي ده وصل قلت تتقلب أيوه. عشر خمس سنة ترفيها أيوه. حكو عشر خمس سنة وسكت 30 كم قبل كم سوى 40 سنة قلت ولدي يكون حكيت ولدي من قل هدايات اذا تطلع امراه اللي نهليت دي بورات تنكب ابولا انا اقول له بس ما تبقى رواني
0: كانت يعني حنيت ملواليت وقبيت اتراي مقلو اندبتك هدي بيعت صقع هاي تلكه
1: يا ولد ابو كذبت اذا ما بلاك عرقنا بس لك عرقنا زي
0: ما لا دام اللي تهاقك حسب بس نايكب دول تهاقوا انت هنا نايكبتك على حبعك من الناس
1: نايكب يجي كم تكفى امريكا
0: على عقل يفهم بالدليل يا اخي انت بصوتك كتب هلا اني اتفاهم ما لنا الله ريشاي
1: انا كم سلكه فوبيا انا اسمي بيها حريمه

0: لو رتحت كعبيت 30 سنة ثانية ودي أردت أن كبيت أولا أو نعم يا سلام
1: إيه أنت يبا ربك ما بينا وحتيهن أمارت وحتيهن كعرث ملت من نواي وحتيهن
2: أبعيان استغفر استغفر كنت
3: ميزة تعال من بيكم
2: حلم حلم سنة تحلمك
3: حلم سنة؟
2: أيوة
3: حلم سنة الحلم سنة أيوة
2: اللي حلم اللي تحلمك يقول لك سنيته أما قل لا دام لبعد لاته أكوي وربا أبيوت
3: يا أخي سكبين سكبين ما قبل إذا حنكم
2: أنا أول سكابي كلاكوكا
3: كم من سكاب قلين عندي كنت برشة عشان أنا عاوز سكاب بنت لكم حناني مين تبنت برشة
2: أزي ما قلت قم ما قلك أنا يكون السكاب كلاكوكا بلا كلي
3: كم من سكاب
2: قلين الناس لقدمي ما تكل على وتوت السكاب كليكا
3: الناس كبرت لي
2: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفضي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة وتوت قدمينا مسأل هالرسيكة
3: هات سامك اللي كنت سكبينا
2: يا دحين انت هذه دهرت على تنديك إنها بقى ما سمعناها
3: يا حق سكبينا سكبينا ما قبل دحين سكاب كلا كينا ميت اللي جي
2: لا لا لا أنا قل جيس من كانت سمعني لك لأناس لما تكال عارف تجل مسأكا لكن من الدقق جيس
3: جيس سكبينا
4: سنو ولد
5: مرحبا ابو سنو اعلام
4: الحمد لله الحمد لله سنو اعلام هنا امبر تعبت
5: ابستر لمعل ودحوكم سيت عباي اقجها بني بيلتو ونبيكم تسالون على

0: أزك فوضو
1: والله لم الله أقجيها بني بيرتو
0: أها
1: ويوم هي حاضر أنا سرتو
0: ما تبلو تحدقت
1: أيوة تحدقت
0: هي ولا بعدات هيك فوضة
1: بعدات ما
0: ها
1: أسرق لك بقى بس الطابات أبها لها
0: أبسط المحقيات اللي ميت الطابات أبها لبولها
1: يوم بكم حسب وسجد أو عناهن
0: أيوة
1: العشاء عشينا والغد عند الليل بالعرب
0: ها
1: يوم احنا علاوان اللينا
0: ايوه
1: وفجر هي ربها الله شاء
0: سبحان الله مركبتا
1: ام ستل اسرت مرعوها موتت منها من قبل كنت قلبي
0: ام ستل هجيا بقبيتها قوه دول لطباطبها الله ودول مرعوها موتت مين جيات اللي
1: وليدو بي من درتلو مرعوها قالا قليل تفتح منها قالوا من درتردو
0: ايوه
1: قل لك ادمو ملهلو وليدو قالوا ما افتحوا من قبل ورعش ال
0: هذا اللي مو بهلتكم دو
1: ام ستر
0: ها
1: اسات حيله تعزي ومن كل هي امور ودعوية هي حيله سنه وقال فتح منه ومرعوه وتت منه
0: سبحان الله لا اله الا الله ام ستر انا بري ليكم منكم الا هي الا دب قدم ريشه يتيبوا لي هتو ما بعلى امورته
1: ام ستر
0: ها
1: اللي خبر لك اسئلك عالكو
0: ها
1: انا وهدو ان تهاجك اترى اسس كرج
0: الله اكبر كم بيلا
1: قول لي برد انت ما بصوت هلا
0: قلت
1: صار سايد سيد
0: ها
1: صار بلد دلدلي
0: ها
1: كم كم الحاضر بس
0: ابسط كم انت زل سال سيد لك لا الحزل هلا
1: هس
0: ميت هس بل اللي بقول هي احنا قلنا امرين حزه
1: هس بل حق بيلك هس بري تسالين
0: يا لطيف سبحان الله لحن الهليت مسن ريح
1: لين وصلنا اذا كان الله يسالات وبروح انا بقول
2: سلمى عاد كله بكيتو
3: الحمد لله ويا حدار سنيتكم رينا
2: عامل ليكم يما
3: انتم كفر ليكم
2: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: بسم الله
2: ايوه
3: بسم الله بربي
2: بسم الله بسم الله مرحبا يما كيركو بركتك لبزاه
3: امين امين
2: مرحبا بسم الله عاد كله دحان يما
3: الحمد لله ابي حدار سنيتكم رينا
2: انا
3: ابي حدار بطلع كيكوكم اللي ريشاي بس تحلم قبا
2: كذا انا سلمى ولا تشامره وسنيتا لحلم قال افتح قال كتلا كيكيني ما يتحلم قال يبولو
3: هي تتحلم بس قلت يبولو
2: يا بلا يا سلمى حقيقة عاول قلت أفقر قبط من قبي قليت هاي كرابل من نانتي ما تطع يا أبوكي
3: أبي حدار بس حتى يكرم منها قلت تتحلم بس بولا
2: ياه كانت تتحلم بباها كوي والله تسلمة اللي حكم قبط تاكبا تاكبا حكم تقض قبط تي ما تسلمة ياه
3: أبي حدار أفو من تحلم هلا أنت بيكم يتسألوني
2: تحلم ما قلنا السؤال منه اللي تعبوك مشاكل كله لأن دامتم بالأمور الدنيا ولا تحلم ولا همم لا لبكرة قلوا وقرطوت مسكينة منه وكيان مهلا
3: يكوب يا حدار الدنيا هو بليت اللي تحلم يا الله حتى أمره إلا أنس بقول تحلم إلا أنس
2: يا الزاهر من قبل برضو قلوين به اتحلم هذا احنا من يبال لطعبوكي
3: أنا نوسى أبي حدار اللي ريشاي عاندي نندي يكون ما يأكدرنا نسوكو كالأسم ما تحسوكو وأن بالها ما شيك ندقي يسكو قلو حجاب أبو متأكو
2: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرطت ليكي
3: ابي جن فرطت ليكو جنيت قلت لي ان دي بهلا
2: ايوه دحن دحن دحن سلمى ولاتشي حلم ما بزحدول حلم ان قبت الرفي ما سمعينا ليكي منات سلمى اتفعل اقل بدلوعه ولا من قبي لو كنت لين تهاجد حنت وزنت صبر دقه بتعي ابوكي ان شاء الله ان شاء الله حلم ما دام قدم اللي تات كو ما تحيو
4: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي مرحبا يبا مرحبا
4: احضر
2: مرحبا ابو
4: بخير
2: ايبا
4: ما شاء الله
2: سنو علمه
4: يوم نتلقى انا حبيبكم ما شاء الله
2: ابا يبا قدم موت مني مريت ابا والو بلو

0: هذا يعني دامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللي قانه وحدق اللي بتحلى له ريشاي ولي
1: تمام تمام
0: هذا هنا يوم ما تسلم ولاتنا اللي قانه ما تعم عنه وده هي بس معال بكيد قانه حنا
1: في فارق ما بيحضر أه. أنا قانه حاكم تيجي سو هذا ما تلقى يكون هذا تهاجك
0: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله أنا وأنت قدوم دول تقبي دي بسوق ودول دي بقهوة آدم ودي تانا ترى لي أنا مريتي هلا تنان تامادي أنا برنامج يومتي سلمة ولا شيء اللي قاعد نحمى تعلكو وإذا قاعد حكوا ما شاء الله وعارفكو شايس تيكو وصح كوت لواكو دحو على يه دحو على يه زين
1: مرحبا مرحبا
0: دحو على يه
1: لا تبغى قدم ده
2: ها بعيال صار حكاهم
1: انت الله هيك الناس مش
2: ايه فارس تقول قلنا حات ما تقوم على الكوي بيلي كا قلنا حات ما تن على
1: تمني تجوك تي ملاك يعني قلنا حنا ما تي
2: تمني تجوك تولي متياني ومتيا من قبيه مرحبا بك
1: خير يا يحبك ان شاء الله اللي كل شغلك يلي كذا
2: هل هي مقاكوتا حركة يساك بمهلا
3: السلام عليكم عبد الله
2: مرحبا مرحبا حشيت منيت مرحبا بك عليكم السلام
3: شنو اعلان
2: مرحبا بك
3: كيف حالك
2: كيف حالك
3: مرحبا
2: الحمد لله مبارك مرحبا
3: مرحبا ركبي
2: قصي قصي
3: كيف حالك سلمان
2: الحمد لله كيف ليكم
3: الحمد لله
2: اتقف الله
3: برم الحمد لله
2: وست البكيت تمامي
3: صحن الله كيف ليكم
2: الحمد لله
3: في شاي ولدك
2: الحمد لله سنيتكم رينا كبوني دخلته
3: لا لا لا اللي بيقلي قسته
2: يقلي
3: قسته سلمان ولدك
2: ها
3: ميت اللي نسمع علينا
2: بس معك محلته
3: اللي ريشاي قل سهل سايد السيد كم قبر ربع نحضر الله سمعنا
2: أنا اللي تحلم هلأ مثل عالكو وهتبقى ما نحضر الله
3: ما نتحلم هلأ
2: هتو يم أنا بل تحلم هلأ إلا ولا تحت كعبيك أفوق دي وروت نفريت أتنكبا يا أنيت هاي بند بيلا كل لاليتا ربي بله داي تحلمت مي هلأ
3: أكجه أكجه ركب ريشاي أزي هيك الأند هلأكن سهل سايد السيد لحظة هلأ
2: طوب يا كدي يكون حالته صار سيت ليت اقرب مره تعلمي هلا صار اسبع ذات ما قدر الحزه هلا
3: يا عفوك يا عفوك خلص السيت كفو سلمى ولك
2: كم يبل حالته دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتعلم هلا كل لا لا لي ترى بس كاب ابدا منينا
3: الا لا تم قهفت سلمى ولك ما لي على ابوي يكون ما ابوي اللي تقهف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
2: انا من مكتب لا شريعه ورقتنا شكوى تبقى المصوت
3: اي فالك سلمى ولك شريعه من سال سايت السيتي تمنعوني بس انت متود مسلكي دي ابوك حدار قيسي وقل ابوك حدار من سالكي اللي ناس دي بقدرته ود قال اقموا يا بلي
2: لا حالته ما دي ابي حدار انا بدي راسلكو
3: كم بيلك
2: هدو
3: ايوه
2: لحلم بامان قال لي دي حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين قيسه
3: اسك مدول قلت اصبري حلم الزاهر بدلي
2: ها
3: اتكل اكان انس السال الله
2: يا اخي انت ليك حالته بقى لا مقبت من قبل شاهده كي ثبت انت ليكي او بي حدار قنيسته
3: سلمى انت بدك شاهده كفو انا هيك يمتك اقول كفو بها
2: ايكا ايكا شاهده كي انت ليت اهلك حالته
3: انا شاهده
2: يكون دحن وعليه بس ناحت اجي ليكي

0: كمل ما كمل كمل
1: ها
0: شنو مي
1: حبابو
0: كوت مي
1: دحن كاتو افاس عليها سيكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قال لي مدرين
1: كندا ام لو روكا قال لي بلاك تحزين لك انا على بالقبي
0: انت يا مدرين اسك
1: انا بكل عجريك
0: عمك كمل انا ببلك كاتليكو سلمى من قدامي سالش السيت امر دي تتحلم سمعك وكتلت
1: حتى
0: شيك السوق تقوم حتى كم داقم كله العاقل يفهم بالدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هداية ريميل كان
1: سأس
0: اقل لي امترون ليكم انتم
1: رحك السأل
0: رح يسألكو ها
1: ما بيلتك
0: حبا هي تيلتني حلم سلام بيلتنيتو فاقتكو هو له قيل لمس الشيك السوق بهلنا الهامة فتشكوها لدقم لمسك داقم منها لا داوركو وحبا

0: خلاص بقى ابغى حبيت انا ابغى اجيبه خلاص ودي بحكم
1: وانتم يعني حتى اللي يدلوا اقل ما امرهم كهلين لما يصير المفهوم من صلاتكم بتقيسوا لي
0: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بيه لو عرب
1: ما قلت يبدا حزل لك
0: حرقس بقى اللي بالك حزل
1: انا حرقس اللي بيهم ورقص اللي بيه حرقس اللي بيجيبكم راسكم انتم تو ايه يا جماعه الكير
0: اقول شيء ثاني لو حتام فلا تفس لا اله الا الله كان امر قدو غير كان امر
2: ما شاء الله وتبارك الله يوم تبس قلت قان حين ما تاكب اقس هالمو ولا شيء
3: ها ايوه قلت قان حكم مسكو بي حدار
2: هي ميتو ابايكي ابايكا فوق مي بقاك يوم تلقى اسكو فوق النص سوس سلمى ولا شيء
3: ابي حدار قلت سوسيتو سوسيتو انا بس اكوي ويسن ليكو
2: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك اكوي له سلمى ابايك اكوي له يما اي تقهي يما اي تقهي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا قرمتك دائما ضحوك انت مامي
3: ابي حدار حنا صحا ولا وقت جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نطبح ونتبأس نوعل الليل بس
2: إيه لا سلمى ولا شيء إن ذا الأدحادي عن أمور الدنيا بزح تيكوني كراك ولا وقرطوطات واللي ثات قلت بسكم قدر ها لا ليه ميتة لتتت بوصل ليكم سبحان الله حرا دائما مهليت مو مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يمحلم يلا تبس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت ها
3: أبقى أنا سأتحلمها لا بردكم على الكمامة بيعدر ترسعكم
2: ما؟ إيه ترسعكوا إيه ترسعكوا لكن حلم حلم إن دقاء ترف به الكسب بتعلكوا يوم تب اللي تاب ما تتشليك بلي عالكوا أنا تابوك
3: يا يا يا أبي حدار أنا بدير يكون حلم دي بظاهر بدلة لا أنا سأتحلمها لا نوصق أمركوان
2: يا جلا جلا الكمولة يا ما أفتنينا سلم أفتنينا سبحان الله قادر ابتكف أمرك يولي الأنس لتتحلموها
3: أول أسامي هنسمي ولد فلان تحيسن لبل كمن جديد ولب لبل إيكو إيكو إيكو إيكو بس إفالتش ولد فلان لاتي حزيا ولد فلان تحيسني إبطرتا إبقرمتان دا لبل كل لالالي تربي لالية بس قدد الله
2: سبحان الله قادر سبحان الله سبحان الله يه جنة جلال كبولا كل حقام بس يعني التم تكرارو بحلم حرا وكره الله تبي سلمى ولا شيء الحمام تحمام تاع ابوك لنا قوت يكون
3: ابي حدار قصني ري يكون دي يكون اساميهن وقرمتن لاتو امرتن اللي يكون ابي حدار اللي ناس سيزنا ترترق اللي مصني وانا الا ودا من قبل الا بيت حدا كوغل اجيسكم تامرو نو سمبل لا ما انا اسم نقول سال اكان اكان لففكم هلا خبر ما تي
2: لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله قدر سبحان الله قادر سبحان الله بلا سلمى سلمى سلمى ولا كنت اول ابايك من بيته الفقر انا هي مقل ايديته مسلكي اندت لاكيك و التم حبر انتو هتو بس يعني قدم حد قل ايديكم تسمعين هليكي انا هنا ابوك سلمى ولا كنت امر اقنك رعين قدر كل رؤسه سمعينا من قبي لكن صوري تاكبدت نفس كان تحت انا يقولون قدر الله
3: اصلح سنو ديكم ابي حدا سنو ديكم اسئله بولو
2: بس تتحيس يما حروه كره لا تبي ما تعراتو
4: سلمى سنو اعمل حبها بحالتك فوا على الكي
5: يا مسكا
3: يوم لا دبي حدار اسك بيت جايس ليكو
5: عاد حدار قايسة عالك
3: ايوه عاد حدار قايسة عالك
5: انا هي مسلك قلو عم اسك بقصة عالك مامي
3: مرحبا بك زي ما كبلنا مسل نقيس
5: يا سمعيني سلمى ولدي
3: حالتا
5: عاد حدار قل مقايسة عالك
3: حدار بس حالتا انا من كل ستر اللي بيك على يتيمين تيكون اللي ريشاي رأيك إلا أنس أبون ده تتحلم عذاب قب أقليه وأكل لقى ميكو بس قوماتي أبا سمعني بس بس ده جيسكو بيح دار السأل كوبو
5: أقل مي أصبرك قدامك حلم حلم دم تطر
3: حالتو أنا حودي أصبركو إلا سبر لتبر رأيكي هتا سابرتني
5: إلا من قبحك حدار السألت ليكي أنا دي بيت قاش شحات قتل ليكو قل قيستو
3: إيك أباك حالتو كمال لا أما تعرك بس كبر مسليه وعلى دي بيت
5: إيك أبا يحلي بيه أنا بدير لاتو أصبري قلوة وكد هيبو حقو بظاهري ريك هي حتى الشاكل ألبك قليب لك ما زدك عالمو أزايد حان
3: حالتو أنا أكل لو وقتها بكوري إيكي حلم أبو الجنانة وبظاهر ما أكان أكان سيت لحزة كم هلا كبرو ما أتيها هلا
5: قدم حنا مبهيلنا ودقنا عطرب بلها يبا من كنك لحقو تقهفا هي ربك يا لك عدر قدامك
3: امين امين حتى اذا بس كمان لا تبلع لكي كبرنا بيته على مسليه
5: اي فالي اي فالي عمل حتى النمط اكو مسلك قلب على
3: خلاص يلا
5: اذا
3: مرحبا
5: مرحبا
3: مرحبا, مرحبا. مرحبا.

0: አንድ መለይ ሪሻይ እለ ሰልማ ያልካ እል ሪሻይ ሕልም እኩ ኢለትሓለም ሃላ ትብላካሊ እትብልቱ ዘንተሊ
1: ኣነ ተሓለመ መዕሸቸ ወላሓለተ ድንያ እንዲኮ ኣነ ስብሕሉም እያና
0: ኢላት
1: እዚ እለ ሰልማ እሊ ሕልም መስመሰረ ተሓለመቱ ከመና ይመስላለ ይግበበሱ
0: ኢላቱ
1: ኣዮ
2: ኣነ ይሁ ሕልሚ ይደልየኩ لكن انا وجود قوت ادم ان نداغم عدد دم غفو لو ولد البل سالنا على
0: هو
2: وضحكت انت وضحك بيني اللي تكللني واللي تكارفني والعرض تحت ان ترقصيك تليفون ما تنك انا اسكم من يكون بس تحلم على يكون اللي تادي يسالني
0: ማኑ ትሪሻ ያኸ ክምሰልልግ ይበለኒ የጀማዓት ልከር ኣነ እትገበይ ክምሰልከበትየኒ ኣብ ምክመር ከ በሉ ኣብ ምክመል እምር ኣነ ቤንን ወሸረፍ እንተ በየለ ሓልፈ ሪሻይ ማ እንተ መውዶ መሽተኩ መውዶ ተጊል ያኒ ውሰኒ ምስል ክሉ እንደረፍዓ ካብስ ዘይሰለ
2: ከስብሓ ኣናመር የካ ለመውዶ ሓማሽተክ اتكبدو موضوع عبصابط على كبد داغمي يالا انا شكك على لكن اتاكدكم اتاكدكم سبحان الله العاقل يا اخي العاقل العاقل بلا شيء مسوقه ما نوجد
0: هاك يا الله هاك يا الله يا جماعه الكير يا جماعه الكير اوروتك يعني كصور لي صور انت ايش هيبه ጦር ሩፅ ኣውርህሌከ ረቡእ ብሉስ ዴከ ይበ ረቢእ ብሉስ ዴከ እቲ ረሱ ጦር እዩ ተወስክ ጣያቡ ከፍፀይ ትግናሓከ
3: ይወ ቦርታታ ኣለለ ክበሃልሃላ ምልዓል ቅድራትከ ረፍዓት በህለቱ እዛ መከይን ምልዓል ቦርታታ ናሕቆራ ፍዓያ ተኣምር ኣው ተራፊክ ፀብጠን ኣው መሄ ባሊስትራሃን ዝሰበር እንታይ መተ ፀወርካ ምልዓል ቅድራትካ ፀወርካ ምንገቢ ترافيك ميصطاك قال له امورته لكن بالي استراكه قال لي الصبر بان مكرك لنا يا معلم
4: ابو عيال انا قلق لي تمزع عشر مرات قاميكوكا انت لكن سمعي ابيك هذا اللي حيسان بارك الله فيهم حلم حلم ده قبل قلت ترف من زاهر برسوكا هذا انا عقبت ليكم من قبل ابيك الدماء سامحني
1: ابيك لك عفوا لله غلط نايت انت حتى كرت الكين لا هو عمل نتعلم سكاب كل اكوكي نتعلم معك هيت لي بيها علىك اذا كنا شي كسوق باي لهلا بورتاتاي امر ليكو وضحانكم سامعين
0: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
1: عفوا مني انت مبارك لك
0: عفوا لله عفوا لله بس يا جماعه الكير اذا قدم لي شي قرمه اسنيكم يباسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم اساس نايف ان ثبتته اجن نتعلم هلا قلنا بزعه كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا واقل نيدون نقدر اقل لك بقى هلا وين بالهلينا وضحكم وسلامتكم ها
2: شي خسو وين فوق لنا قال حكاهم قال لي كمان
3: لا لا من على صدق
2: عم نقول قامك نتفرج

دلتي بهليكم سلامتنا قادرة تكبطو حيسام و حيسات ما تقبلتنا من اللي ندقت لينا اخبار لساعات قلنا قدمتو كالسلف ابع فيروس مبدر وطنياي وعلى دراسات حرس اريتريا سنة كل الف وعسرة وسستامة سفير بين رئيسهم ديبو على وزارة عافية مفقار صحاي أفريقيا شاركة كويت أسك سنة كلالف وثلاثة إقل تبدي استراتيجي ستات فقرة بزحات دول لإسرائيل ديب موداك تحاي تتابعو له اللي بعقل أو سعود محضروتا ساقايا وأمريكا يوم إسراء أغسطس ديب كوبا منع اقتصاد

وزارة التعليم دي بامتحان وطن قال أي درجات بهلت ماتريك في قري سنية الأمس أو أنفار ثلاثة وصامنا دورة خدمة وطن جائزة دانتا تهيبو دي بيوم 10 أغسطس دي مدينة مندفرة دي بقبت عدد من ثلاث أسك أربع نقطات تامات لأمس أو أربع وقلئ مئتايت أنسات لبديبهم ثلاث متوى كل أو درساي كمسل هما بدرجة أقليم لا بازح عدد نجاح لا على أقل مدارس جوائز نس أيام من درسة لثمانية وحتى نقاط تامم بهلت أربع نقاط لام أو ديب قبو مدرسة كالأي درجة دبار وهي من كل المدارس جائزة نسأت مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرسة السيد قرماي قبرو دي باس مع كلمات بقعم هروب مشاركتنا كل جهد كمسل لتأكد عند شرحة جائزة دندن اقل تترد مجاقار وأثنايات كمسل با شرحة وكيلة فرع تعليم معلمة بلالة أرأيا بجهتا مستير في قريت سنة الدرساي متابعة وجيبتنا والدين وجهد ترود مدرسين كمسلتون دي شرحات دي بكل سنة تتوطن ياي امتحان سامنا فصل وعصر كلوت فصل درسة فتابيا مقلوم لقباتنا يا دي بقع درسة دور عبي وفقريت لامتزي كمسل هل حبرت حاكم عقليم قبلت السيد هبتا ابتس فاتين هي اقل درسة سنايكم حق اولا بيلا دي بطلي ناي كليات دروسهم اقل تعوتو تمنيتو سنيت شرحة جائزة دندن اقل اتنايا دي بامتحان وطن كال اي درجة بهلت ماتريك نقاع سني لامس او درسة اقليم قبلت دي بسنة كل الف وعسرة وكلي لامبتت دي بقبي اسقلا دي بقابت حمس دربت الف اربع متوسسة وسبع درساي الا جائزة ناس امهلو مكتب عمل ومنقفة اجتماعية دي مديرية السجنيتي دي بعلاقة سب شقل وشق على ركزت محاضرتنا الزمان مسؤولات لمكتب السيدة قدسان تولدي اقل سب مؤسسات وشق على دي بلهبطو محاضرات اواج قانون عمل للأكدو حقوق وفرت عبد شق على ابرحيب وشرحات السيدة قدسان منقفة عافية شق على دي بأكان شقل أكدوت قانوناي واجبات كمسلتن تحبرت فنجي سب شكل واشاك على الهليت علاقات سنيت ديب أفريوت دور مهم كمسل باما شرحات مدير مديرية السجنتي السيد عبد القادر حاج علي بجهتو علاقة الشكالة وسب شكل اقل تترد وزياد اقل تدقى متابعة وجيبة اقل تبع ولا لتري مشاكل اقيد اقل لتبالح اطفاء قدام حيسام وحيسات ما تقبلت ناس كلها لك قدمناه أكبر قبط عبت العلاح كلها ما تعديت دي بأكبر كاري قلنا تعديتو جنراري موداك صحي بزحاد دول إسرائيل دي باللي جنراري موداك صحي تتبع لهليت عقل ناي أو سعوت محضروتات ساك أياهو لدول اللي الحبرية إسرائيل دي باء بحرب لها تزبط أراضي فلسطين زياد ألف وكلمة وسوق محضره قلت بنا ستات حق أولا فقرتو ميرحت بريطانيا جرمان فرنسا إيطاليا كندا واتحاد أوروبا مال إسراء وقست دي بلا أفقرو ناي حبر شره لا مصدر قانون الدنيا لا تكيد كمسلتا شكوة اندك قدمو دي فعل إقل إيتو عال تحسبو اللي ستات حديث جنراري بموداك صحي دي بكل إيه لا كفل إقل ليدي لا قدر سبطو متحوارار إسرائيل وفلسطين زياد لكيلم كمسلتو ما تقبلت لحزره لوم اللي كنا دي بنتو لا برنامج إقل ولاد فلسطين فرهت هليوتوم كمسلتو أمين عام منظمة مجلس قران أنطونيو غوترش عد عقبام إسرائيل دي بدي بسنة ألف وسعمت وسسة وسبع بحرب لأزبطة جنراري موداك صحي لبنيتو برا من قانون لات محضروتات زياد 700,000 مواطن اسكنت التكمس الهليه تقارير شره إنبال اللي دي بسكان جنراري موداك صحي لات ودي مقاومات عسكرية تتقبو كمس الهليه ما تقبلت الحبرو أمريكا يوم 10 أغسطس دي بكوبا منع اقتصاد كمس القرارات أمرت اللي مانع حديث شركات تعدين كمسلهم

من سنة 1919 دي بكوبا معنى قررت الولايات أمريكا وصف دقات التقلاق دي دولة لا لتلاق بترول كارعة تكمس الولايات مال تأمر بزحاد دول بأمريكا دي بكوبا قابل هلنا اقتصاد معنى ناي بين اقل لترفع بتلولو اللي كاك قدما كمسلت عن حياته لا لتهدق عسكريتان اقل اتردا كاد مال هلايا تشاينا واندونيسيا اتفاق وزارة الدفاع كلها دولة يوم 21 أغسطس دي مدينة جاكرتا دي قبعة دي بهدوك تحبرا بأساس الاتفاق تشاينا واندونيسيا ناي حبر تدريب عسكري اقل لافحة حبر عسكرية اقل تبادلة وشركات دفعن اقل لتأوراق للسادياتو كم كفالنا الى اتفاق أمن لما انتقاد دمانة تقل لركب كمسل كادمان دا أكاديا متقاطعي كارج بحبر إقل تقاومة عبر حيام دي مجال دفع وأمن ليت أن دي قبع علاقاتنا اقتصاد وتجارة تقل تقاورا كمسل لسا دايما حبورات هلايا السنة 2015 حد 7 بليون دولار متبادل تجارة لوديا تشاينا وإندونيسيا دي بلا سنة إلا لعدد كمسل وقلاه وقم حلام كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار إندات مملكة النصارى حرس أخبار بدقمان وطنياي وعلى دراسات حرس إرتريا سنة 1916 سفير بين الرسوم ديب وعلى وزارة عافية مكارز حي أفريقيا شاركة

قويت أسك سنة كل ألف وسلاسة إقل تبدي استراتيجي ستات فقرة بس حد وهل إسرائيل دي بنراري موداك هاي تتبع الهليت عقل أو سعود حضرو تاسكايا أمريكا ديب كوبا من اقتصاد ابتوسا كمسل قررت أمرت وچاينا وإندونيسيا لاقة عسكرية قل ترد قل نفدما اتفاقيا كاقدم حيسام وحيسات متقبلتنا بار لساعات ديب اللتام هلم سلطة اللي برامج قل تتابع حقكم بجهجة وقت وكيت التمنيه.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات مطابرة التلفزيون الإريتريا اتلي نا يوم معل برنامج تيرا بحديث غاشانا سبات نمازاكم هلينا اتلي يوم لا قرب قلنا غاشانا محادر تاريخ اتكليات ادرسوت وحفظ هوقيت عدك ايهتو اتيه استاذ عبدو آدم عامر مثلنا هلا مرحبا بك استاذ عبدو دي بلنا يوم معلنا هدي قبا ارسنا دي مجال اقل اجنيتنا اتين كرم او هي دي بقفلة مدرسة لان هيبو وسك دراسة لانبلوتو مثلا وسك دراسة او دي بكرم لان هيبو وسك دراسة لانبلو ميتو فرقو مننا الى حقاي سعوى رحلة دروسو مهرو منو امرت فانتي قال ميو سلف وقت كان دي من سمو ديكا مثلا لحلا وقت من كرن مساتكا الحمد لله قلقات السل انا ما قريب وكذا قبل ثبت عليك وتبوت
1: شكرا صحافي محمد جمع سالف قلت هيبت ان بخت قال حمد فتى بعبيه قال وزاره اعلام دوله اريتريا منو مه كرن دب برنامج تيراب وبعبيه صحافي محمد جمع وقال كلهم متقبل التلفزيون اريتريا سنايد حنمسيكم دلاله تهليكم سلامه كتب صحكم تبل استبده فالبرنامج له ابوت السؤال هليك طبعا درس ودراسات وزياد صديت قال اجنيتنا قال اجروزنا للبل برنامج مهمته فاللي برنامج اللي بزحام سب مقدرتها لو وبزحام هي حيسام وزايدام هلو مختصين بالبرنامج هلو سمع قدرت زياد قلت تناقشت بدي ببرنامجته فأنا ما بن إيش أطل هليت قليه قليه منه هلا قليه مثلكم قل اتكافل البرنامج

0: يعني فارح انا طبعا. فلسديت ناي ادراسات دي بحين كرم ميت ومشمل عند ام بي سالنا من قبل فعلا اي والداي واي سيوا قال ولادك تصدق تدرس لنظام لقب دراسه ليت عند قبل توساك ما ثبت لا تحزي وزياد لوالدين ثبت ما لاهتموا به يعني حين كرم ما لدرسه طبعا. فملكهم كنت انبا من قبل وان كان لمرادنا الى والدينا الى دراسه لتفنات يملك بعد يكون لكن بصفه عامه هاجينا دي من قبل سيدياي كم لسميه ثلاث حبر سيديات لبرنامج فزياده دي بهجيت لركزه مثلا هجيانا او لدراسه لمناهجنا من سوسا يفصل ولعل اسك مرحله الجامعات ريناهم من قبل بهجي انجليزته طبعا. فلسيدياي لقى بعد بحين كرم زياده للترازه مثل هجي انجليز للصابط درس وادرسات سديت زياده الاربع مواديتنا الى هجي هي زياده قلت ملكه وقال طالب سديت قال ركب ديبا لقب اهلا لغه انجليز ليت عندي قبا او هجي انجليز ما بعد ما هجيت عرب قال لك باقدر فرنسي قال لك باقدر
1: يا سلام
0: لطفنات قال لك باقدر لكن زياده انا ديمي يعني من ركز وحيسكو ديب لهجي انجليز بس بطل دراستنا لتهيب طبعا بعد ما هيني مهن دي بحياتنا يعني دي بقى معلاي من برتنا سيديا لقبا مثل كمبيوتر للاصابات لطفنات كورسس هلا طبعا ومثلا سواقه مغني بالنقدر مهنتنا جراج جني بالنقدر ميكانيك جني بالنقدر بعد ما هيني مثلا كم سلكه كهربات كهرب جني بالنقدر لطفنات هلا مهن اذا دي بقول لقبي باورات انكر سيدياي تو دي بلا دراسات دي بلا اكاديميات وباما اورات انكر هي قال لام علاي وراتاتنا الانوديو تحياتنا عبدور ثبت لتله والدين ما من دل اندت بقسو مسلمة اساسات وزياد لتخصص جهات من دل اندت بقسو تلا سيدياي دراسات للبولة هلو كم لسميت لتحبره واللي هي مسلا اكاديمياي وقت قال لي لقبا دي بحين كرم لقبته بزياده بهلته فكنا من الريو الحيس اتمهنت وتناي هققيت او ما هي دول ما هي حساب مالاتو دي بزياد قال لا درساي قال للسده وزياده قال لفدب انت بهله لقب برنامج بقبته سيد ياي لتبهله هلا وبعبيه دي بحين كرم لقبته بهلته
1: ايوه دي سن شارح عليك من انا الى اكاديميه لمبلو لا تفنتكم سلتو بشرحنا كبارات قلنا لكن لعبيت كديت مثلا اجنيت حقايب تمام وسع ورحنا كركر ودو لا ترفع سلس ورحنا يوم هيني مثلا انت وسك وسك ليك هجيك تبلها ليك مهنت تبلها ليك بعد ما تكنولوجيا عاتيك ديبو ديبا دراسة الوسك اللي هيني تأثير بو راتعتو بقبوي لنا إلى حنا نجيس بنا إلى مناهج ناينا يبهي لا تلا قال لك بق لو سلو ولا منو إن دفنتينا مو من ده كم كم قال لي جيس بدي
0: ترى تعت ولا راتع يكون لتبل هجيا طبعا أي بداريت أي مصدر لتتنسى أقل طوارات أقل سدية دراساينا لتقبي طبعا أهو تايف قريت بديبة إلا شك على بانا طبعا
1: يا سلام
0: لكن لمسألة ميتا زياد بحس عند قباديبو حفز عند قباديبو مثل سب مقدرات مثل لا تخصص جهات مثل لا والدين مثل لا مؤسسات ومن نوط أنياي مناهج أقد لريما عندي قبي قلت بحس ديبو وقلت رئي وزياد مهيني كل أي منفعات قلها بقدر كل أي يعني باقعته اللي طبعا قيمام قلت بقديبو وتقييم قلت بقديبو اللي لا تخصص جهات طبعا يعني مسؤوليتها سبت صور ديبو بزح ديبو قلتها جاي نقدر لكن ما بهلكيتو لراتعته راتعته ما دام سدياي قبا كم لسميته لتحبر سيديايته فديب لا راتعته يعني شكل لبناني زياد يعني كم لسميته لتحبر سيدياي قال لك با ولا مجتمع هيك اللي تنفع منه لا ما درساينا زياد قال لبقع قبا من قبي كل الجهات لتخصصها معاونه ندودي ديبو لبرنامج قلت رئب ديبو اتنا الى وقت هاجينا من قبل مثلا اذا قلقله قدام او جلس برأي كم سلول بلو شقت قليل بقى ديبو زياد اللي ما هي لحين لا كرم اللي عارفه وهي حيسه قبل دراساي بدل كالئ تهيبو قال لا لبل ارى هلا الا لكن ميتو من بصيوا دي بصيوا من بيت بيت من عائله دي بعائله قال

0: يكون بدده كمان لا درساي زيادة عند الاثنايات وعند فتيو جايس وامرادو ما صعب قبطو مهني لا درساي الاثنايات ديبو فلمسألة لمشاقة لتبل عدد إلا بزح أنا اللي تودينا نقطتي يكوني قليبة لقدر أنا بزح لما الشك منه لبون مراد مهي سبتها لنا يا والدين على درساين على مؤسسات سبتها لنا وقليت هاي مهي دافعيتي تندى دافع وسب الدروسه لمهمت زياد لتنفعوا بالهلو
1: يا سلام
0: للي بالقام قام بيه
1: بس عادي اللي حد زعلكم دي بما تذكرنا ده مثلا دول تمتم بهول عليكم من قال الحريه وجب تمتم مع الك مثلا لوالداي نقل لحرة بديبو لدراسة بشوية تمتم كاهو لما مهر لأستاذ لمدرس لا مؤسسات يعني هل إلا دي حنتين حقوفات بشوية قبل يجي سالة حرق الدفعيت أدرها الراس كاها مهمة نقطة لي إقل سلادي تنشاقيا ما باقع جيل إقل أفريوت باقع إقل لكدم للأفري حديث أقمام إقل أفريوت لإيتانا تو دجال ليك قال لي تبلن قال لي اسئله دي قلت عم قلنا قال نقول كلنا هالراس كان لكن سنه من انت متمن لما انت معنا لا شاركم سنه زياده قال اللي تحابر دي بلان دبي لكم
0: دي بلا مسالتنا على حريان لبرنامج من الحريو لا سيدي اي ادرسوت كرم من الحريو لتبل يعني اللي اختلف ممكن اللي درساي اللي درساي شويه بشول قام من قبي وعمر مها وقلب هل قام من قبي ممكن التحريان نايله برنامج مقل درس بديبو تا درس ممكن قل شارك قد الراي بديبو زياد بهلته مثل لا والدين ومثل لا مؤسسات او مثل لا تخصصات جهات سما قدرت قل الحري وقل ناقش طبعا قدرت بديبو لكن مثلا دي بلا ما ام بتهيد درجات لهلو درسانا التمام قبيت لهلو بعمر شويه ممكن ايش لبلو قبو لبشالته ما زي كل اي تلو بمراته بشعورته ليت اقل لك الحرى ولا من من من علمياي لتبقسات الحريان زي دي بل شويه شكل زي ما يبل انا بزياد فعلا لدراساي ما ناي دور هلا اقلو
1: اقل ما لك حمكان دبي لو دي بمقبه يا كيا فمره فناني مهمه هي دي عليك حمكان دبي لك تدرس مي تحمكو منا لدرس العلاته لا ماده ديبه مشكلتها ليت لا مكمارس ديبه مقبه من تاتي يا قلنا
0: كويس اذا التحريان هلينا يكون أيوة. حقوها عليها قن رايات اذا الحريان يعني سلسيتهم لجهت قل الحروه وقل لك ادرو قل درساي والدين لدرساي نوسو ولا ما تخصص جهت ممكن لا لا لا لزياد لدرسو كورسس ممثل يعني من انتاجيات قل لها بقدر مفقريت قل تمسع منه تقدر زياد قل لجيل هيني يعني مي مشاركه بديبو دي بالمستقبل دي بنيتنا الى درساي اللي طبعا سلسيتهم لشاركة ديبو حريان قل لك با قدر دول دول لكن مسادف لدرساي تعمل نقوش هلا من قبي تمأم بتعيد درجات هلا من قبي حتى تمك بيد درجات ما هلا من قبي قل الحري بزياد من مرأي الهيب لكن لا والدين ولا سبلا ما قدرت ما زياد منه على الرأي بديبو ف حمقا عند بيلو توم للاطو لسديت الحزق لهلا وليت يكون زي احنا با
1: با
0: ايوه با يفالو تاج هاتين انساني هتو ازقل كله قبل طبعا حمق ما بهلا هلا من قبا باي الحمق لدرساينا زياد قل السدم بل ودي اهلينا وفداب ما هلا من قبا زياد قل فدبت له قبل برنامج اذا بكل ايتو لجهت رايناه من قبا الهدف سديته ولا سديت له الحريان من درساي قل لمسا قدر من والدين قل لمسا قدر من نسب لمؤسسات قل لقبا قل لمسا قدر بعبيه حكومة ما قلّا برنامج صار مسبة مراقبة وددي بزيادة قلّا برنامج يعني أيتوا ل في الجريد قلّا مسألة قدر مسلّم مناهجنا إلى دولة أو هي نيف عاي قلّا مع لاي وراثات للتبهل أهميته إن ده تريد يعني تقييم إن ده قبّا دي بسبة قبّل برنامج ولا ما إجازة بسبة لتركب الحريان طبعاً بزح مشكلة لبطي مسل دي بينا قلت عالم من أشاركم بزح مشكلة يكون لكن
1: أما كل الدرجات سبت هلا
0: أيوة كل الدرجات سبت هلا التنقوش نشبه له قام من قبل درساينا زيادة مسؤوليات دي بلا والدين ودي بلا مؤسسات وقبي لكن كلت العبا قيسة لما درساي زياد لميول نايو لشعور نايو دي مقل السد الحزة دي مزياد قل ركز الحزة هتوما سبت رأي لحيبانا يعني قلوا ما قلنا أشاركوا بنا فتم مسألة

0: لي حريان او تم سالت لمن الحرق له لا تبل الهات حريو بجهت لها المصا والهي الحرق له في النهايه الهدف ميت ولا دراساي كهول السدي كهو مرحله بعزه كهو مهنات جديده
1: يا
0: توسك
1: سلام،
0: دي بلا عم علاي من بروتو تنفعلات قادر كهو زياد تكنولوجي وسك مسلل لهم بالهلينا يعني قلنا قدرتنا الى دراسينا قل وقالو سبت قبل البرنامج لا محريان بزح اختلاف مزعتي مثلا نين انا دنقوبه هنا دا تفهموا تلا حال تلا مدرسه الله او تلا مؤسسه الله او اللي حسيت الله او اللي مهنه الله الامبل على حسب احتياجنا الى مجتمع ولنا الى افراد سبت قيس الله ما بزح صقم لبتي يمثل دي بينا انا
1: يا سلام، كل من سمو كرير نقطة قلنا بلن تلا مهنة و تكنولوجيا اللي بلا قلنا بلن تقلمي زياد ركز جانا ليك وأهم دي الوقت دي
0: فعلا
1: والأهلين دي وقت وقت أنتم، لكن كل دولة تاني سلوس علاقات أو سلوس هي علاقات النبي لنا نتهاجي والدين دراسة ومدرسين لان سلاسة علاقات لان هيني أورو كما سلوس ركن إن دراسة أنا أورو جايبات كامنن من جسلو زركن يكان غبا الا نهيني مثلا ندورا والداي مغل لك بابدي مثلا دي ان نايلا نزوم تعليم نزوم دراسه ما اهتمام ود على دي بالله مغل لي دي بديو لما درس دي بقبو ادرسوتو وقلت صبا طلبو من سمو بزح دراسه كمان ناقش الروسا يعلك اللي منا دي بافسولنا هلا بزح دراسه مفرق بديو اللي بلا نقاط هلا رسلو ساعة على قد زياد من شهر حق الأستاذ
0: لا زال الأساس نايلة درس وأدرسوته التسيدي هاي دراسات ناي كرم ليت عندي قبي التامة دراسات لرسم لدراسات لتحقاي للدرس التامة دارس لعلاقة ناي إلي السلوسي هاي اتجاهات لسلس اتجاه هلا من قبي لفقريت كم لا تتحزيت قبينا
1: يا
0: طبعا
1: سلام،
0: لوالداي فعلا ركن وروتو لمؤسسات حتى ركنتا لا ما دراساي بعبيهو لا قريب نوسو اللي ما وراه تركنتو فاللهم سلاس ركن اللهم مسل شقاو من قبي ومسل كدمو من قبي ولا ما هدف لقلت بس اهل تحزل هلا لما بعز حميتو فكرة اتفقوا دي من قبي كدي عمل ترجبوه من قبي
1: يا
0: لفقريت
1: سلام
0: لا تتحزه هتاتا
1: يا سلام،
0: فدائما والدين من اللي ترى اذا انا ممكن لنقطه اللاق ركز دي بحزه دي بلا دروس لا دي بلا حقاي قبي لدروس رسمي لرسمياي دراسات والدين زيادة شاركوا إن ريه
1: ايوه
0: كلما شاركت الله ما تسيد ياي دراسات لدي بكرم قبي يعني قل لما شاركتهم قلت أتلا لك كم سلب دي بقى قلت وصح زانا لأنه دي بلا مؤسسات عبس حكوك هليكو مؤسسات سنيتا ومناهجة قرومتو ولا ما درسها هي درسها لا مسؤولية دي بوم حدقت إن دي قبي هتو ما قل شارك كم سلب دي بو لدراسات كهو جاي سليت قل رأي بديبو لنيات لا دراسايو قل رأيو بديبو ما هلا إيجابيات ما هلا لا سلبيات أهو تاي وإفالو تاي
1: يا
0: إنكرات
1: سلام،
0: ما هلا أندرع لوالداي زيادة زي ما من ليها لا ود حاجة زي ما تلا قل التلاليا الهدف حقه طورات وبنيات للجيل حقه قبا ولا دراساي قلت أورو زيادة بقع قل لقوا حقه قبا لا التلاليات جيدان على بان قل التلالي بديبو زيادة قل ركز
1: يا
0: ديبو
1: سلام،
0: بلانا إلا نايلة والدين انت
1: ايوه
0: لنا إلى مدرسين اللي بيلقاها فعلا أو لمعلمين قل لهم للي درسوا قلنا له هلو فعلا لبقاعتهم بقاعامتهم وزياد هيني أفريوت قل هاللي ما قبقى من قبي بعقلنا درس وأدرسوت أو هيني بإنجليز لبيداغوجيكال سكيلز اللي بلو
1: يا سلام،
0: قل هلا لهم بدي لأنه يعني دراسة قل تتكافل قبقى من قبي معلومات قلت تتكافل قبقى من قبي أقبو يتحزى عقل
1: يا
0: تحزى
1: سلام،
0: طبعا فاللي ما منا دراسات ليه هي لتفنتيني زياد دي بيقول لي قل تركز دي بيقول تخصص جهد زياد متابعات قلت تيدا ديبو كم سلب ديبا كم ركن رأينا هو من قبي لما علم ببا مؤسسته ركن عبيته طبعا اللي ركن اللي ما هي يعني أكل حد لقى دور كم سلا والدين بديبو بهلته
1: يا
0: لا
1: سلام،
0: ركن لسالساي لدرساين وصوته طبعا لنفسنا وساعة فجت ما من قبي وانا وسام مرادي وديت من قبي حتصب دي كون جنة من قبي بيلا لا بعلم مثل لا ما درساي قلس دينا بديبو لكن اللي مبل انتهلي انا احنا عمل مسؤوليات قل لا درسانا من على القدرة سوا من نحمل لهم على ابنانا نقوش قام من قبي زيادة مسؤوليات احنا نرفع له
1: يا سلام،
0: تلعب بيما قيسا من قبي هي قلت جزء منا سديت تا مسؤول

0: ليت جنهبو نقدر فلسلس ركن اللي دائما يعني هتوت لجباي وهتوت لفقريت لعمل زي أزت أنا إلى كرم فنت لبيلات مهلات مثلا ل لعلب نايلة درسة وحد لبل
1: يا
0: دي بلا
1: سلام.
0: مسلات دي بلا مؤسسات أذا وحد حق بيلا قال لي لمدرس قل كل دراساي قل بصحوق قدر واجب قرو من دوا ده لأنه لعدد حوته 20 دراساي قو من قبي 15 قبو من قبي كم صار له العدد وحد بهل سبت قبي ولا
1: ايوه
0: علب لمدرس أو هي لكورس لهيب لهلا زياد قال له دراسة ورات فصلها بيوم من قبل قل كله قل بصحوته ورات بيت مها بيوم من قبل صحوته أي شغل إيديه مها بيوم من قبل قل
1: يا
0: بصحوته
1: سلام.
0: بزياد اذا دي بلانا الها قيت انا هي قال مي اتعقد دي بهليكو بزياد الهجي انجليز دي با اتعقد لهليكو ميتا لمناهجنا لدراستنا من مقبل درجات اسك جامعات لم بتسحبوا بانجليز تلندرس طبعا كلا انجليز كملت حزه باربع مواديتها بهجيا بكتابه بسمعات بهجيا باربعيتن او هيني كملا للمبلسان حلال 4 مواديت قروم لدراساي ثبت مواقت ركب وثبت ما هي بتكنولوجيا لتلا وسائل بسب الدرسة يعني مرة هو تاي لقى في قريت بديبة فإلا هجي الله فهمها من قبل درسها وقروم دي بلا هجي مكانة من قبل لا ما مادات بعد ما انجليز هتاتا لا هجي الله حق فهمها لا لا مادات لا هي سهل
1: دي
0: قبل له
1: بحساب، دي بتاريخ، دي
0: ايوه
1: بالنقل، دي
0: مسألة
1: بكمبيوتر.
0: حساب ما مثلا من قبل زي ممكن دي بحساب قال لي عفلت رقعة من قبل حساب ما مثل انجليز زياد وسكنا دي من قبل الا ان كل مادات الا اساسيات مادات هي تعرفان طبعا اسك ما جامعات لعل بس حبا والتامه نتيجه هي تندور عب سبت بديبا يعني اهميه بديبا ف لعدد او لعلبنا الى دراسه حود بقبعته دي بلا مؤسسات يعني زياده قله درس وادراسات في قريت لبديبو مثل دي يعني
1: يا
0: بهلته
1: سلام.
0: اي فتا هجيتنا انجليز وقال بلا لنا زياد يعني اللي قال لي ده قدر التمام مهن لبعد لقى بالك بقى مهن ناي كمبيوتر لقى بقى مثل زبناي تكنولوجيا للاتصابات مثل مهنات ناي كهربات لقى بقى مثل ناي جراج لقى بقى مثل ميكانيك لقى بقى وبعد اللي ذكرنا مهن او هي قال له دراساي تعم علاي ما نعبره تقول لس ديو لقدر قال له ايوه قال لس دي لقدر وقال له طبعا وسوك ناي مقدرته قال له دراساي
1: يا سلام.
0: لاكاديميات تاع كندي انت اللي بلو وسكاي من قبي لبقاعات كاملة قبل كامل رب العالمين فاللي أشياء اللي سيدياي بقبقته لدراسة لك رمى دور بديبة وسنيتا وطبعا قل لا جيل هيت بنيو اللي بل أنا فكر بيه أهو تاي لقبه في قريت بديبة لرأيه
1: قلنا بلاد الهوتاي حيسام وحيسات مطابرتنا مثل استاذ عبدو ادم عامر محاضر تاريخ و كليات ادرسوت وحفظها جيد عبد الكريم مثلنا هلا قلت تشاركوا مثلنا هلا تحجزوا تلفوناتنا 10 كلي 4 54 تكم سليمه 10 كلي 4 74 دي بالله وسك ادرسوت دي حين كرم لا تبل ارسلنا كشلينا استاذ مثلا ما بزح دولة تاني لدرساي اللي سألوني دي بزح للطريقة لحم قاعد يبقى دي باتاتي مثلا دي حساب حم كام دي حساب تعلوم حم كام دي علوم ليت أقل وسك تحزي انت لكن حتى من الأمس أكام هم نقطة ميتة لنقص لنا عند عملنا كاسة هي أساس لقت هجية كاليت أساس لقت مهنة مثلا التعليم دي بلت حد درجتي بس حكمني قبي لا أنا براكم هنا كسبات ما اللي أساس هنا بنيتكم سلطة هذا قلنا بكفى قن حلا بدي بنا بحمق قن حلا بدي بنا إمراد قن حلا بدي بنا ما عند جميعنا مثلا بين كا لا أنا اللي أكل أكان إلا من كر أحس إلا ولا تلا إلا من كر أنا أول ده إنسان قل عبلا كات ممكن لدون بعلت قبل يقل استألنا ولا بكفى قن حلا يقولون بدي بنا
0: أنا
1: قلنا لا لن تأكل هرسكا لا عبات صور ما يوم
0: انا زي محمد جمع زياد بكل من حري الحيسبه لا مجال لحريان الى دراسه من قبي وانا الى سديت من قبي دي حتى حاجه ميكروفون كنا بكل من حر ما مشكله على حسب لظروفنا الاهليه تبقى من ريال حيس مثلا زي ابا يوم الحمق حمق بيلو من قبي دي بلا مادات الاساسيات مثلا دي بحساب ودي بهجي انجليز حمق بهلام هلو من قبي እለን ማዳት እለን ሰደይት ሃብናሆ ምንገቢ ዝያድ ግልፈድቦ ዲበንቱ ዝያድ ግለማፀልሃለ ሄኒ ኣሳስ ግልግሊደው ዲበንቱ ፈእላ ሓተ ነቁጣት ናይ ላ መበገሲና ሰደይት ግኒድ የበለ ንቀድር ሓተየት ኣላ ሓቆ ሕሙቅ በል ዲበንሃላ ግንስደዮ ብና ዋላ ሕሙቅ ሄነ ግልሚ ማፃ ይኒበን ጠብ ስነት ሓያቱ ዮም ተሓመቕ ፈጅር ፈድብ ጠብ ፈሕሙቕማ ሓተ ነቁጣት መና ሕርያ እንታ ኣብ ሕመቕማ ግንሕረ ንቀድር ሕሙቕ እምብል ዲበህለና ላዕላ ግልከ ኣብካት ብዋጅብ መትናፋዕቲ ድኮን ፍጥረቶ ብክልቃቱ ሓምቕ ልልትበሃል ናፈረወል ኣለውን ላኪን ኣብካት ሰበትትናፋዕናቡ ሕምቕ እምበ እዚ እሊ በክትእልሃላ ግልከ ብልሄን ግተእስንዮ ግተዓልጆ ትቀድርተ መሰላት ሕመቕ ማህለየት ምንገቢ እባማ ግንሕረብና ሓተየት ኣላ ለካልኢት ብቋዕቱ ድረሳ የሊ ዝያድ ግል ብቃዕ ግልና ወዝያድ ሄኒ እተለተሓዘ ርሽመት ግል ብፅሕ ግልና ሓዘየና ምንገቢ ውህቱ ሓቆ ገባ ኣሳስያይ ግዲ ኣሳስ ናይላ ኣካደሚ ሓቆሊ ልእሉም ብልሃልየና ገባ ምንገቢ ምናደርሶቱ መመሽክለት ብዲቡ ዝያድ ባቅዕ ግልና ዝያድ ሓይስ ግልና ዝያድ ምነስናቱ ልትዋቀል ግልና ምሽክለት ኣለባን ኣላማ ላሕርያን ናይላ ዋልደን ወላዮም ኣሳሳት ንብልሃልየና ጠብዓ እግል ዋልዳ ኢለ ልትረአዮ ሸይ ወእግላ ደረሳ ኢለ ልትረአ ሓተ ይገብእኒ እሉ ውላዱ ዝያድ ለመስኡልያት እተዋልዳይ ተክምላ ለምብልሃለና ምስላ ሰብ ላመሽትረከቱ ለመእሰሳት ልግባ ወለዳዋኢል ልግባብ ዓብይሁ ምን ላሓረ እልህቱማ እላ ተሓይስእካ ምስተቅበለን እግልማ እዘ ሓተ ግንፈርገለ ብድብና ለደረሳይና ኣው ለጅናና እተቤት ግነስተብህሉ ልብና ሚት ለምይውልናዩ ምልሓዘ እልጅና ሊ ለረቅበትናዮ እስክ ኣያታ እበይ ገይስ ለምራዱ ምግም ምድርስ ለሓይስ እሊ ሕና እዘ ንወስነ እተቤት ዋልድ ውላዱ ይበደም ኑኒ ግል ርአዮ ብቱ ካብ ምስለም እዩውልናዮ ምስለ መጃልኡ ሓዘሃላማ ገለ እሻረት ግላህበከ ሰበትካ ድላማ ዋልደን እቡ ምኑ እንደትበገሶ ወናዮም ተቂም እንደነሰው ግልሕረ ግልህቶማ ምሽክለት ያለቡኒ እሊ ዲብላ ናይ ላ ኣካዳሚ ለከስስ ገለ ሰደይት በህለቱ እታ ናይ ላ ምህነት መሓመድ ጅምዕ ለምህነት ጠብዓ ዕንዳቀታ ምስላ ኣካዳሚ ለልደረስ ዝሃላ እለ ምህነት እላ ነወሱ ለፍሬሃ እተቤት እተፀዋ እተቤቶም ንርእዎ ካህረበት ዳርሳ ከማፃ ምንገብ ልጅናሊ ኣብ ሊ ደረሳ ኢሊ ለፋኢደት ሚታ እተቤት ልእሰኒ ሓተ ምህነታ ጠወራ በምንገብ መምክን እሊ ካህረብጂ ገቢ ምህነት እላ ብቀላል መምክን እየተትረከብ ገቢ መምክን ገራጅ ደርስ ምህነት መካኒክ ደርስ ቤቶም መኪነት ተህለግሎም ያ ሸይ ልህለግሎም
1: ሊማምስናለምስግናተላልያት ዲ ምህነት ባፃምነ ሃሎ
2: ሃሎ ሃሎ
1: ሃሎ ሳለን ምንግል ይበል
2: መርሓባ
1: ሃለን
2: ሃለን ሃሎ ቀሺ ዮቤት ትባል
1: ቀሺ ምን
2: ዮቤት ዮቤት
1: ኣዮ ቀሺ ዮቤል ራይካብ
2: መርሓባ ኣና ሳል ብየ ሳልሳል
1: ኣይዋ ሳል ፈደል
2: እሊ ወልደን ደራሳ መደረሲ ንኩምታ በዓልኩም
1: ኣይዋ
2: ላኪን ወልደን ዲብ ዓል ሎ ደርሰው ገቢ ባይ ደርሰው ሰበት ገብኦ ኮፈር ርዮሊ ውዕድ ሄኒ እሊ ስተም ዝበሃል ዘ ኣላ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪን ማትማቲክስ ዝበሃል ዲብ ዓለም እሊ ኣውላ ኢለ ሃላ እሊ ኮፎ ግንበጠብ ዲና ኣላ ሰኣል ንስታሳ ሽኩረን
1: ሽኩረን ሽኩረን እሽዮብ ሽኩረን ሰኣሉ ምህመትን እንተንተህሩ ሰዓልካ ካትባሌኮ ህቱ ግንህርሳቱ ሰማዕካው ሰማዕካው ሰልፍ ዲበ ምህነት ግና በልሓቆሃ ዲበ ልህቱ ሃራሳያ መሰለን ዋልዴን ዳርሳ ሚጎም ገደሮም ግልግባል ምስላ ግልተፅመዳ የንብልኮ እቲ ካልይት ለቴክኖሎጂ ምሕመድ ዲ ኣርስቲ እንተህሩ ሳልካ ወሊ ወክድ ኢሊ ሄኒ ኣዳም ብቴክኖሎጂ ልትመራሓላ ኒኮ ኣዳም ቴክኖሎጂ መራሂሃላ ዝብል ደረጀት ዲ በባፅሓመኒ ክልሄን እስታዝ ዓዱ
0: እታ ናይ ላ ምህነት ዘ ለፍገሪተ ነወሱ ለምህነት ትዓንድቕ እምበይኮ ምስላ ኣካደሚየት ካብ ምና ኣድረሶት ዲብላ ከረም ለገብ ምና ሴድያ ለገብኣ ወሮት እሊ ናይ ላ ምህንቱ ላትፈናተ መሃን ሃላ ጠብዓ ላትፈናተ ምስላ ጠለብ ናይላ ሙጅተማዕ ግልግባ ቀድር ወምስለ መእሰሳት ለልሃይባሁ ልምህን እሊ ግለ ደረሳይ ጠብዓ መረዋሒ ሰድያይቱ እዘ ለመሃን ናይ ኮምፒተር ለትፈናተ ኮርስስ ሃላ እዘ ናይ ኮምፒተር ብዙሕ ኣላ ናይ ኤዲቲን ይበሎ ናይ ፎቶሾፕ ይበሎ ናይ ኔትወርኪን ናይ መትመዳድ ይበሎ هلا مثلا مجال الكمبيوتر زياد الأمور للصعبات مهم لقبا حتى

0: Akhirnya bapak tu lari ni ada.
1: Entah apa. Kau dia kena entah ni. Lari ni.
0: Mana anda ayam? Kena anda. Ayam nampak fikir sana tiada. Akhirnya baca.
2: Sembilan dia mesti.
3: Wah.
4: Hei dah aku adik kepala Naila. تقدم كتقورو زقباني هذ لك حيدا غنعري لك يا خويا لهم كلهم
3: عندنا يطرا حيدا وغنعري لك لهم
4: كلهم عندنا يطرا حتى عند على بينا قدمنا الله بيت ابا تغيري ابزي سيدك خصكات يكون ندير يد الله بعلم حيي هو هو هو هو لهم كعري واي عندنا يطرا حبا عندنا يقعد حزنا نخي عندنا
3: يقعد
4: يجي صوني وي نعلم اقدم كسنا غيرك يوم نلك نخي تايمو نعم
1: أي كنا يدبل عبي قزعنا بري زي ما حسيني

0: 이렇게 쳤어 가지고.
1: 나한테는 하빈니. 와. 나한테는 아스 봐봐. 길이. 와. 내가
2: ما لي حتى وياك تغسلني انا تبيك انا ما سبي لا اي كرهه انت انت كنت انت يا واه ما يا ما ايه ده ليش
1: انا كل اللي
2: قلت لك انا عطاو يا فلاني ما نعبا عندي استقاله انا قلت لك ما عندي بس يعني

المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية. السفير بين رؤسهم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. خطة استراتيجية 5 للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد قرق قارب بحمولة زائدة في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. مرحبا بكم على عناوين التفاصيل. اختتم اليوم في العاصمة أسمر المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية الإريترية لعام 2026 والذي استمر لمدة يومين. ركز المؤتمر على الإرشاد الزراعي وتطبيقه ومدى قبوله من قبل المزارعين والتحول الرقمي الزراعي وزيادة القيمة المضافة وريادة الأعمال الزراعية والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتغذية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات وتغير المناخ والتخفيف من آثاره والموارد وحفظ التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى 76 ورقة بحثية تناول 8 محاور رئيسية في السياسة الزراعية والتنظيم والإدارة. تضمنت الأوراق البحثية المتعمقة والهامة التي قدمها الخبراء تجارب على أصناف بذور السمسم لتعزيز الإنتاجية وفرص التنمية وتقييم معدلات مختلفة من السماد السائل الطبيعي على نمو إنتاجية بذور القمح المختارة ومراحل ما بعد الحصاد وطرق نضج الموز في مرحلة التحول الزراعي الصناعي ودمج منتجات الطاقة المستدامة وتغير المناخ وتوثيق الأنواع النباتية وتسجيلها في إريتريا وتأثير السماد الطبيعي على الخصائص الكيميائية الخارجية للتربة وتقييم سمات إنتاجية أصناف القمح والتقييم الحالي لأداء الأبقار الحلوب وتقييم التنوع الجيني وبنية الدجاج المحلي واستكشاف الجراد الصحراوي وبيئته وغيرها من المواضيع. وفي الكلمة الختامية قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور إفريم جبر مسغل أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تؤكد على أهمية تعزيز الصلة بين البحث العلمي والسياسات والممارسات وضرورة ترجمة المعرفة المكتسبة من البحوث إلى حلول عملية وبرامج فعالة. وأضاف الدكتور إفريم أن المناقشات أبرزت الحاجة إلى تعاون وثيق بين المؤسسات الحكومية ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي والمزارعين والقطاع الخاص وشركاء التنمية. من جانبه أكد وزير الزراعة السيد رفاين برهي بأن فكرة عقد المؤتمر انبثقت من المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية والذي عقد في يناير الماضي. وقدم شكري للمنظمين والمتحدثين ولا سيما الشباب وللمشاركين على مساهماتهم القيمة. هذا وقد شهد المؤتمر الوطني الذي نظمته وزارة الزراعة وتضمن زيارات لمواقع نموذجية حضور كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والخبراء والمختصين وممثلي المزارعين وشركات تصنيع الأغذية والشركاء والمدعوين. شارك سفير إريتريا لدى كينيا وتنزانيا السفير بين رؤسهم في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء الصحة في شرق إفريقيا والذي انعقد في 18 من أغسطس في مدينة دار السلام في تنزانيا تحت شعار تعزيز أمن وسيادة القطاع الصحي في أفريقيا مع التركيز على صحة الأطفال والرعاية الصحية الأولية. ومثل سفير بين رؤسهم وزيرة الصحة سيدة أمينة نور حسين خلال المؤتمر حيث استعرض بالتفصيل جهود إريتريا في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز صحة الأمهات والأطفال إلى جانب السياسات والممارسات المتبعة في مختلف مجالات القطاع الصحي وما تحقق من تقدم في هذا المجال. وأوضح السفير أن السياسة الصحية في إريتريا لا ينظر إليها باعتبارها قطاعاً منفصلاً بل تأتي ضمن نهج متكامل للتنمية مشيرا إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع وضمان توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه والزراعة وغيرها حتى في المناطق النائية باعتبار أن الصحة جزء أساسي من هذه الجهود. وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن في مجال الخدمات الصحية يبعث الفخر مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وفي ختام مشاركته أكد السفير بين رؤسهم استعداد إريتريا لتبادل خبراتها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة فضلاً عن استعدادها للمساهمة في حدود قدراتها في مواءمة وتعزيز الأولويات الصحية على المستوى الإقليمي. أعدت وزارة التعليم خطة استراتيجية 5 تمتد حتى عام 2030 بهدف القضاء على الأمية وتوفير فرص تعليمية يستفيد منها جميع المواطنين خلال ورشة عقدت في مدينة كرن لمراجعة البرامج والجهود المنفذة خلال السنوات العشر الماضية.
وعقدت الورشة على المستوى الوطني خلال الفترة من 18 وحتى 20 من أغسطس، حيث أكد المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرزقي دمام، أكد في كلمته أن الوزارة تكثف جهودها لإنجاح برامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت والتعليم المسائي والمكتبات الأهلية بهدف تمكين المواطنين من القضاء على الأمية والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز دور الشركاء في هذا المجال. ودعت الورشة إلى إجراء تقييم شامل ومعمق لبرامج تعليم الكبار التي تم تنفيذها وتعزيز التنسيق والتعاون لضمان نجاح خطط العمل للسنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع برامج تعليم الكبار في المناطق التي لم تصل إليها هذه الخدمات بعد، وضمان استمراريتها في المناطق التي اكتملت فيها البرامج تفاديا لعودة الأمية. كما ناقشت الورشة بصورة معمقة سبل خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها من خلال تعزيز التعليم المسائي وتوسيع نطاق المكتبات الأهلية ومعالجة النقص في المعلمين والكتب والمواد التعليمية. وأشاد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الحكومات المحلية ووزارة الدفاع وشركاء العمل الآخرين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لإنجاح برامج محو الأمية. وشدد السفير عبد الله موسى على الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. تم في الإقليم الجنوبي توزيع جائزة دندن على الطلبة الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية، وذلك في إطار برنامج تشجيعي ينفذ بالتنسيق بين فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وفرع التعليم بالإقليم. وأقيمت مراسم التكريم في مدينة مندفرة في 20 من أغسطس، حيث تم تكريم 302 طالبا وطالبة من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا درجات تراوحت بين 3 و4 درجات كاملة. وبلغت نسبة الطالبات بين المكرمين 42%، وشمل التكريم أيضا المدارس الثانوية التي حققت أعلى معدلات نجاح على مستوى الإقليم، فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على الدرجة الكاملة 4 نقاط 81 طالبا. وحصلت مدرسة دبر والثانوية على جائزة أفضل مدرسة. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو في كلمته خلال المناسبة أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن جائزة دندن تسهم في تعزيز التنافس وتشجيع روح التميز بين الطلبة. من جانبها أكدت ممثلة فرع التعليم الأستاذة بلالي أرأيا أن تحقيق الطلبة للنتائج المتميزة يرتبط بالمتابعة والرعاية المناسبة من جانب الأسر إلى جانب تحفيز المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج السنوية لتشجيع الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 تحقق نتائج مشجعة في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. وأهنى حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاتسيون الطلبة المكرمين متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في دراستهم الجامعية المقبلة. يذكر أن جائزة دندن أطلقت في عام 2022 بهدف تشجيع الطلبة المتفوقين في امتحان الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في الإقليم الجنوبي، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استحقوا الجائزة حتى الآن 1467 طالبا وطالبة خلال 5 دفعات. مشاهدة الله فضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صعيد العالمي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت أفرادا وشبكات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطار حملة واشنطن لتشجيع الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم فرض ما وصفها بأشد العقوبات في التاريخ على إيران، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكاتها الإقليمية. وفي المقابل رفضت إيران الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن الحملة الاقتصادية الأمريكية تمثل استمرارا لما وصفه بالسياسات الفاشلة، وأن الحديث الأمريكي عن النصر الاقتصادي يأتي لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية في الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً أو ما وصفه بشريان حياة لإيران من مواجهة عواقب اقتصادية شديدة في إطار توجه واشنطن نحو توسيع نطاق الضغط على طهران والدول والجهات المرتبطة بها.
قال شهود عينا أن 50 شخصا على الأقل معظمهم أطفال لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا. وذكر عبد القادر يوسف وهو مدير منطقة بهيئة الممرات المائية الداخلية.

أن الحادث وقع قرب دوارة وفي منطقة حكومة جورونيو المحلية، وأن جهود الإنقاذ لا زالت مستمرة. وتشيع حوادث القوارب التي يسقط فيها قتلى في نيجيريا، حيث غالبا ما تتضافر عوامل الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق لوائح السلامة لتنتج عنها كوارث في الأنهار والممرات المائية في البلاد، لا سيما خلال موسم الأمطار. هذا وقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في يناير عندما انقلب قارب في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا. التقى رئيس الكوريا الجنوبي لي جاي ميونغ بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في سيول، وعرب لي عن سعادته بالتحسن والتطور السريع في العلاقات الراهنة بين جمهورية كوريا والصين، مشيرا إلى تسارع النمو القوي في التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، أكد لي حاجة كل من جمهورية كوريا والصين إلى بعضهما البعض في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن، مشددا على أن تعزيز التعاون الاستراتيجي يخدم المصالح الجوهرية للبلدين ويعد أمرا مهما للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. ومن جانبه أشاد وانغ بالقرار الصائب الذي اتخذه لي بإعادة العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا إلى مسارها الطبيعي بعد توليه الرئاسة، مؤكدا أن تعافي العلاقات الثنائية وتحقيقها تقدما إيجابيا هذا العام يثبت أن تبني سياسة عقلانية وواقعية وإيجابية تجاه الصين يخدم مصالح جمهورية كوريا تماما ويتماشى مع اتجاهات العصر. في الخبر الأخير، حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وفي أسبانيا توفى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين الأول من يونيو والتاسع عشر من أغسطس وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وبلغ إجمالي الوفيات التقديرية المرتبطة بالحر 4458 حالة منذ بداية يونيو، وهي حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ عام 2022 عندما قدرت الوفيات بنحو 4520 حالة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اختتام المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية. السفير بيان الرؤسوم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. خطة استراتيجية 50 للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد قرق قارب بحمولة زائدة في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. مشاهد الله فاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: كمي حاضركم
1: انت ليت ايه اللغة؟
2: انا اسمع عدو قنكي تقل وطكي حاضر
3: انا صدقه بدي من القاسي زفوتو
0: ناي كمي حاضركم مرسزيا
4: ناي كميلكم حاضركم مرسدا ازي اول نسخه قد ابكن كمي حاضركم لحان حاضركم زيتبل
5: ايوه اول نسخه عبيها وبعدين نسخه زي الرم تقرنيا نزرك كلها ازوم من اسيات انت يقبلها تصبيها
6: نسخاتكم بعلهم لا يستفعل علينا بعض قنقاتات سنسريكم هاي فكير شاو نتبه هاركم سي

0: حكي ورا زيني
1: ايه نسل اما نساتهم تتقاقين احنا زم عبيكن ارمان بر مليش نادينا نقاقيا
0: لم ما مساعتهم وقينكي
1: اي وقن قول انا نايزا حجين نفس خامس اساتهم اوالا دي بكاز من لسكايا امبر نايتا كمي حد يكون زبالكايا كوش اللي ليا نيري
2: وا كمي يقش له دوليا دحان دو حاريركم انبر كني حاريركم دو بعد
1: نا نتزار وزولة زي كوني نتزحس وزولة اينا حرزل لنا ام تراي قنقان تنزينا مو كلها نبزح تساقمات يزلنا
3: كمي مالت كي للا
1: اتزبزح اب معلتا ونزار وزرباتات قاليو كام ناي بعد قنقا كم زلو سترقمي قاليو بلمز بها الموستر عمي قاليو سواسو زي تختلي وزا تسلز خلاسي شلل نبولو مالتي
4: دحان شللك بها الكوزك بايكوانا قم بسن كل الله نلوم دحان محرتنا وجل مش
1: ريخي اللو ولا نسغ تقاقي اخي
5: وا للا هيل انتبق الله تقاقيتن أزز بسنك ما جوجو تحلفان شو كايدا ونحن تي مع بلناني قام قانا هتفق الناي
1: أب استناب زعبا الرما زار أربع قام قات خينو كل التخينو نتاع بسنك خطب القال أب زيبو تا إخنا تخنا أزلخن
5: وا
6: كم هي مالتك نسخد ما بسنك خط ما هيرنا بسنك خط عريمنا بسنك خد حين أنت بالنكس تشعرين الدلخ عكي
1: أنا بينا هم تلاقي خي
5: وا
1: وا بسنك خطب القال نقالو تاني قرينا نتكمله نوه تاجن بسهله تبلك علينا نتقى
5: هو
1: نابنت بسنك خدي حنا زي كوني بسهله خدي حنا بسالو تعويتنا بسالوم ناصنت رخيبنا وزته
0: انت كده في من الذي اتو كان شراتا انت تعبيهم حسمات
5: وا
0: ساعدكم سنه عيتك لي ياخذ مورني
5: صرفها معك بو تمهروا استغاغي كويس مهر انت غير خمسخه نحنا همان بزال الاخت بلاد صنحت أمون قب سنكهم بسالهم زول في الليل تماهرنا لنا
7: يا زول عبيخة نعبيت تزرب وبعدين نسخة قاين شراتو حسماتات نحن تأكل تبسي ما معقول يا أخي أول السخة يا خلها زربا خان تكبار كان كله ممنوع يو
0: هتاسخن دبلو منعتن هنقولي ما تاتن سو ساعتن هنقول
1: أفانا
0: حجي نحن طال درون درون درون كتب الكيدا ولا
8: هلو سمعك قال له هنا مو من ديزب لك قال له هبط قام له قدفوا انا باي قدفوا بقى ها كم يحكي لكم
9: جابر مسكين
8: ها تايد انا اي يمكن لي تبكي سيزيتون تايد انا اي بغبلي دك سيزيتون بس قام بيت غير زغا بلوكم تيست ان كان غير كناقو عقب
9: انت اذا حسب كايس لا تردى الناس نتزد بس كايس شلل لا يوم
8: اترك شلل بس قام بيت غير بالسماي على الفرل كيسر حكي نسغاتكم سين بعلكم ميلو سارغاي كيف زيك نافركم سي مزبن اركي كني حقلكم تبلقون سي كتوارا سيلو
5: اي عندنا اذا انكار انكاريت كان هنا متو زبلك حسبسي اركتين باريخه
8: مزبن كو 5 شح وسيدني 5 شح صراح يسرع نسغاتكم قلنا انا 5 شح مغزب ني 5 شح كساره قانشرا أبين لا تعبارة
0: أبين اللغو
8: طل سقع ألبو عطمي نسقع تعبارة دي خا فرسات دي باريا
9: من عي خا
8: وي سكاليتن ناي دانجر ملكت
10: وي عمنا من مي كالي خا
8: ناوي أبين لا تات إنجليل حنقوال
7: يا عمنا نحنا أبين دازماي من أزلنا أبي كم زلاش كم يعيب لنا هنفلت عن نبيل
8: بعد غفلت نسقع تذي بلدك صوبة للغو كلتينا سلسلة لنا أقوهم نزاك كذا فلح وقينكم ما تريهم هلو عربو كمي ها؟ مج عرمتي إذا قلنا ريخ هذا غاقم نفحيتو ملحسان قدام توت سنبرت حجي أواش وبيت أطال ملحسان من كتسارة ملحسان أخو تقول رتكو هنا بكا ما تلاحو طوالي
0: إيه عمنا أول كنت بني أكون العرب كل
8: سؤال هذا كي تواهوي كان سخا سؤال بلا كله سؤال بقى ماشي
0: أتا عمنا فسأل كيف نافر إحنا بر ماشي ولكو
8: تصمي مش تان مستملس كهري أكمي مش تخوات مش أخوتي أهلا يا مبا

0: ጌርك حمو خسمع هو اذنك ونوان وبناي
1: وي وعدت تواريدك بسبات كراغور نبركم كحني رسلتي ابرسي قايلا
0: هو باي نات كيرداك
1: ما كنا عند كبرت بالله
0: انت هيدو
1: وي
0: انا كلاتهم سرحت النهات كنا غن مخارينا صنحنا
1: بزعبا انت
0: مسفنا بعليها زلو نعقد كنفسي زلو
1: بخمي
0: بخميلو نسخه لعليو بليح ودوشو شاطر مخان كان بطباب غيركا دما كنكو عصخو صاوتو اللي خمتي خير نعو نتبقها حيم زلو فتاويها كتريو يزلكا
1: امو بخمي كوبلا كلو
0: ناتكا فارينا نصبه زلنا نبر كلاتهم سرحت النهات عمنا نمسفن كمي غيرو يلاغصلو تاكيمنا ميلان مازيلو يصبيني امزلو
1: موزن تايناتي فقاد عليكم عايزنا فقاد من قدوس دي ها بلحق نسخن ايتي ابو اسي زلو حميت عليكم لعلو وايد كم زيشبط غبو
0: زياتن كم زتبل من صنح كان بحركوينو حاكم زعززلكم عيطنا الجامعه
1: وين
0: نخجر متخ واغن كبش احنا افا زي حلف كله نسوق مستبعلو كانت مشاطيرو بختاشين خمسه بيتن كم تغزن غيركا لذلك سي بتزاوار من قد نسخه خانتنا تشقما غزي قال مالتي
1: واي واحد اخي زبسكي اي بعلد وضاوتي ومتينا حجنزب تراي كفلكو يلن
0: انتي دا دليخه بمنتي بتحلى بيت لامي لتوعك
1: كم زتخوين دعما حقو اي صباي غريفو دمين بيزحون خنزر
0: ورا جنا كاسافورت خان جبهان كدرقاي
1: انتي هو بك قليل صلاي كما زلقي كسابو ري خبيجو دحاني غي هات قبل يا
0: عمي سلامون عايشين دي
1: وا منتي دا سويلو خريو
0: اي تريني ها لو مكو سوات كم ناي قدم بقطمهم زي كونو بحانغولم يمزبو اسم سعود
1: ماني لكي امزي غير قربت كخصات بوجودو غير كحقيقه حني كبوكس كتدا بنت
0: نجم مرت اخت قبره زلكا نسخه شاطرن بالحات اني رازان مهان كختفلطو كنقول اسي اخصاوت لزلكا تسرفغ لا وانا كبف
1: ما راي كتفكم صباشتين
0: بقى قعد راح صافا ارهب كنا نبر كل نجرنا وانا كدفو مسخاني قلت لك تتقيم فاي عند الزاي
1: بل انا اخر يك نقول خدوز قفزو قهوز مزي
2: ميكو دا راح ندونغا
3: مزعمنا او اوفيسكو يوم زارارو كله
2: ريحو ميكو كوفاستيا تستبهر ناس دوره جميرات مالت كاي
4: لازم نمسفن كن عوتلو نحركينا لعليو سريع يعني قلطفات نكون لنا
2: هو حج كلاتنا نمسفن لعليو مخانا بخمين نفلطن مهرن نحسب زلنا
0: اجخو اجخو حج تسمرت دوره تجميرو سي افتن ايزلا
2: كمي مالتك ميكو
0: بقات عم يتفاتيرو مسفن ابو شطارا حابوي اغاري انزون لومس بلو نعيونكم يزغبرني مو حكيم زنغرن خنغرك هايلو اهتاليلو سكيتشر قاما بختشحن 500 كم زغزكيرو
2: انت هو سكيتشر زنا ميديكال قاما انت خبر منك خبش حلفيلو
0: مسفن ندي مو مستبعل دوك انت المشاطيرو كم زواصو امسيلو حابوي كم زغزالو غير
4: يا حسب زيكوني تكبارو انجويت بكاني
2: اوش عمناكو ما تصاوت مسفن يتفطيرو بقى حزاوتين
0: حتى خمس لمره بعراي زح هذا حيزنا مسفل زبل ترافين دان ترخبوا حاليلو تنصك ادكي اخبير كاع عنو قاي
3: ايه بعد مسفلكو ما نقول تاريخكم تمام غيرو يوم زناقو حشاكا عمناخه مسكيناي نوتيلاي صغير يزورد
1: واي انا حنطال مصاوت بعال ستقلعن ها مسح مسفن شرافاتن ريغ ما مكعي مساتوين باخيني
0: ايه ده حب ده عندي خط تكون كرامتها
3: بس ركو كم تتبعهلنا لا على واي ايد حيز غمز اللغوزي كنقروكم مثل
0: كمي مالت كاي
3: كمي مالت رو ريحهم هلغو مزفن نايت اقام شاما مخانو متان كرودو إلي إذن ناتي نايت اقام شاما مستاناتو نايت اقام جيري أباكو عشيك هيميو
2: نايت اقام دبين حبر حيز غير مالت
3: هو حشاك تهولي خسنة النبرة قلتي انها يتسجعني زوان عرب
4: صبوه قبر قعمنا حجر يخلقه نسوت راي نسب كم زي شكا صبوه يروح ردوه
3: حجر عندكم سفيتون كبور زواقو نايت عناك عما قزي اللو ميلو كنت اعترفت راما قصو مسكرة كفيت مصبوه لغولو مكسوح قوان كرهلوان اللي ترايب قلتي انك عما قلتي انك
2: كون عندنا زيد برنيرو كم تم زي واقو التالي لو زغفلو نسخ انا تنقما طفي اني حد اني نيرو
5: واي انت ازو طفي ان انت يلو دامونا عمنا بنت كدنو متشم طمي ندير بغرو نغازو اخر يا بصحو مسرايو نابز

0: Samuelson, I'm gonna hug Adam's heart on you.
1: I'm just got to go remember comes out as well at about Nira.
2: Oh, how can you? حجينا خلاتنا تحققيزنا حانت تصبق غيرها تشكو عن تحفران فتقامين حساب مو شعر عابد مرتن هلو
3: ويا تحانت الحوي حماق رخيبة انتهي لا تسحقوا حماق زقاطو ما تحقو زنبر تسحقوا ليه
4: اه مسفن انتهي قاطيمو
5: كلتين هاي تقام جعمالي نزحك تبعاً شامات بعد لقاسي كونه تجاري أنا وكي خمت نسخة كله كذا تشكى عم تتصوت لي أنا خاب الصدر قا عصيقة مسحق قبر كايمة إذا كله كير زلوا
2: نحن كنات حقلها أمنا كويت تصوت لك
3: أتي لا عايز يكون تتصاوت الله إذا تم سرقتي تتصاوت الله شبوت أسك زعارك شبوت شبوت شبوت أسك هنتر عارك لا عايز يكون كان تم سرقتي أما خاخ تتصاوت كلام وا أنت أنت حكوا بأيو وا جنزب حالا لا يسرقني خبها
5: تاخذ مزلا
3: أنت هنتر عارك بلا أنه تتصاوت إذا تنش أما مسوق ما تكون نسيت نبلا تشاو تشاو قول ما بتوت غير مسي نسنش أما سريقهم كم يدي حروي لما زي وا ورمقع تمسك انقع وريت تقمنا
5: ويا شحاتي وقنزبي ويسكي تشرش اماي وسكناي تعناي اماي وي وي انا سياي كابكو يوسنا سكي تشرش اما كغير انا حمزه لعبت العلمو
3: دحين حنا اتبوه اتبوه عناي منى عناي
5: لا لا لا نبي
3: عناي نبت شطلنا وي كانا تعداك حراج كدنا قال قبر خنوا لنا عناي
5: نسخاتكم كي حمزه كلها غيركم زلقوا نفس أقول لا تنقل تقوم نسعتكم يخم أنا تاني كلام كرناي ما عشت إن إيران الصع كم تقيل قم تجرى مزرقة توت أنا نيرا تجرناي جات عدا لبي حجينا بعلي أمس بحرق وأقول قاد
6: أجي
2: إنكم كينا زي أفوت سمي زي تدلينا نيرا
1: حق الله أزو كنت عم ناخذ كل استزاره كنت مسفن تقبرك وعمنا قدام طفي مهلو كنا طنعنوا نقرهن ونين زواق قالوا نيره
4: يا بجاه قدفنا لمالم يا اخي حنت فتنه فت الناس انت الذهب كان خبز حشت رقق حسب زين حسب
7: هو تسفاسك قرت ابنان لحق اذا فتنكو عمنا يجروا امبر نحنا كنا نجرنا
0: هو سلازم حنا تسعرنا
2: نحاو بك يدهل ليمبر اذا فتنه زي اكو اقداسي تاعنا برتن كم تستحسب مسفن قلت أخي دمنا تحقف وطأت أخينو كده كنت رح يزخل نحن أقن قطعين عند اللي يزلنا
0: هو المسفن ما عبايت مرتي تخونوني
1: نحن تالك حق سوس اللي يزلو لخي يسكيت أمبر إذا فتنة زي أواو تبي فتنة سيكونة تن
2: هو إيه راح عبايت مليسكا إذن جعب ماخر
5: كلتنا يا مان أمونتاي كخونني ها؟ لسقيقنا إينا أمبر منك خقزعنا نعوز فلطو قروبيتو حارة سنكول قنا تقاميت اقرو بحادة قاس تقرطي نعودو خنو بيلني رأينا بويلين
2: ها؟
5: سقلو متى قومكم؟ نقرهناي نابتون كل سلسة قيركمني انكو عدا ابو حلف اللي بقنزب كسير انبر ها؟ حجيقا نسيس قواركو حاتيات متان كدقا قصيلي تسدكت قواركم لعوز السنكول سي ها؟ تاقم تقاومن
4: يا عمو نقاومك يا بنان مسفن نزين جاما عند حرات كيتو شتاني
5: حسط نتسون كل أنا بعلي فلطي كما أتغيره أخ نم أنا خلوه هنا ها وقسم ما دخ هنا زقع بلو
3: هاي يو شي
5: وسكي شري ونايت أنا جامعي
3: نا عينين جواس لا ولقوتا مسفن بهال مسفن بالواقع بقليل زي شكا
5: وسكي جري حسي قاقا سريقو من زبالكا

سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم أيها السادة والسيدات. إليكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم العناوين. السفير بيان روسم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية بالإقليم الجنوبي. ندوة حول تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مدينة مصوع. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. وفاة 50 على الأقل بعد قرق قارب في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. إلى التفاصيل. شارك سفير إريتريا لدى كينيا وتنزانيا السفير بيان روسم في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء الصحة في شرق أفريقيا الذي انعقد في 18 من أغسطس بمدينة دار السلام في تنزانيا تحت شعار تعزيز أمن وسيادة القطاع الصحي في أفريقيا مع التركيز على صحة الأطفال والرعاية الصحية الأولية. ومثل السفير بيان روسم وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين خلال المؤتمر، حيث استعرض بالتفصيل جهود إريتريا في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

وتعزيز صحة الأمهات والأطفال إلى جانب السياسات والممارسات المتبعة في مختلف مجالات القطاع الصحي وما تحقق من تقدم في هذا المجال. أوضح السفير أن السياسة الصحية في إريتريا لا تنظر إليها باعتبارها قطاعا منفصلا، بل تأتي ضمن نهج متكامل للتنمية، مشيرا إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع وضمان توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه والزراعة وغيرها، حتى في المناطق النائية، باعتبار الصحة جزءا أساسيا من هذه الجهود. وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن في مجال الخدمات الصحية يبعث على التشجيع، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز المكتسبات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وفي ختام مشاركته، أكد السفير بيان روسوم استعداد إريتريا لتبادل خبراتها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، فضلا عن استعدادها للمساهمة في حدود قدراتها في موائمة وتعزيز الأولويات الصحية على المستوى الإقليمي. تم في الإقليم الجنوبي توزيع جائزة دندن على الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية الماتريك، وذلك في إطار برنامج تشجيع ينفذ بالتنسيق بين فروع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة فرع التعليم بالإقليم. وأقيمت مراسم التكريم في مدينة مندفع في 20 من أغسطس، حيث تم تكريم 302 طالب وطالبة من أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا درجات تراوحت بين 3 و4 درجات كاملة، وبلغت نسبة الطالبات بينهم 42%. وشمل التكريم المدارس الثانوية التي حققت أعلى معدلات نجاح على مستوى الإقليم، فيما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة الكاملة 4 نقاط 81 طالبا. وحصلت مدرسة دبروة الثانوية على جائزة أفضل مدرسة. أوضح مسؤول فرع الشباب فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد جرماي جوبرو في كلمته خلال المناسبة أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مشيرا أن جائزة دندن تسهم في تعزيز التنافس وتشجيع روح التميز. من جانبها، أكدت ممثلة فرع التعليم الأستاذة بلالي الرعياء أن تحقيق الطلبة للنتائج المتميزة يرتبط بالمتابعة والرعاية المناسبة من جانب الأسر إلى جانب تحفيز المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج الثانوية لتشجيع الطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 تحقق نتائج مشجعة في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. وهنأ حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتابتس فاتين الطلبة المكرمين متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في دراستهم. يذكر أن جائزة دندن أطلقت في عام 2022 بهدف تشجيع الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية في الإقليم الجنوبي. عقدت في مدينة مصوع في 18 من أغسطس ندوة نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال، ركزت على تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مجال التدريب المهني والفني والمساهمة في رفع إنتاجية العمال وتطوير مهاراتهم. وقدم نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبرى أبكيدان عرضا حول البرامج العامة والراهنة والأولويات الاستراتيجية للكونفدرالية، كما طرح مجموعة من الأفكار والتوجهات بشأن الدورة 12 من برامج التدريب. من جانبه، استعرض مسؤول إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد تسفاي جرماي الأنشطة التي تنفذها الكونفدرالية في مجالات التدريب والتعليم المهني والفني، موضحا نطاق هذه الأنشطة ونتائجها وأثرها في تطوير مهارات العاملين. خلال الندوة قدمت معلومات إحصائية حول ما تم إنجازه خلال الدورات التدريبية 11 السابقة، إلى جانب تقارير تناولت دور ومساهمات مختلف الشركاء، فضلا عن عرض الخطة الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030. وفي كلمتها الختامية، أشادت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة ببرامج التدريب الذي ينفذه مركز التدريب المهني للعمال التابع للكونفدرالية، مؤكدة أهمية إجراء تقييم منتظم لنتائج التدريب وأثره على أداء المتدربين بعد عودتهم إلى مؤسساتهم. وتشير بيانات مركز التدريب المهني للعمال في مصوى إلى أنه درب خلال الدورات التدريبية 11 الماضية 1870 شخصا، من بينهم 579 امرأة في 7 مجالات مهنية مختلفة.

قدمت توعية في بلدتي الطيعو وعدي بإقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز وعي المجتمع في المجال الصحي، مع التركيز بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك يومي 16 والسابع عشر من أغسطس الجاري. أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الوقاية من الأمراض تعتمد بدرجة أساسية على المعرفة والوعي الصحي، داعيا إلى توسيع استخدام المراحيض وتوسيع مستوى النظافة البيئية للحد من الأمراض المرتبطة بتدني النظافة. وأشار إلى أن الجهود المتواصلة تبذل للسيطرة على مرض الإسهال الذي يسجل انتشارا في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر، داعيا المجتمع إلى الاستفادة بصورة صحيحة من الخدمات الصحية المتوفرة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بالفرع السيد أحمد علي أن عدد حالات الإسهال يشهد ارتفاعا مشددا على أهمية خضوع جميع المواطنين للفحوصات الطبية والإطلاع على حالتهم الصحية. قدمت في مديرية سجنيتي محاضرة ركزت على حقوق وواجبات العمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية. خلال المحاضرة التي قدمت لأصحاب العمل والعمال، أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة قدسان تولدة بشكل مفصل أحكام قانون العمل والحقوق والمزايا التي يكفلها للعمال. وأكدت السيدة قدسان أن ضمان سلامة وصحة العامل في مكان العمل يمثل التزاما قانونيا، مشيرة إلى أن وجود علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعمال يعد عاملا مهما لتعزيز الإنتاجية. من جانبه دعا مدير مديرية سجنيت السيد عبد القادر حاج علي إلى تعزيز الرقابة بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل والعمل على معالجة المشكلات التي تظهر. السادة وسيدات الأفاصل، أما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت أفرادا وشبكات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطار حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم فرض ما وصفها بأشد العقوبات في التاريخ على إيران، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وشبكاتها الإقليمية. في المقابل، رفضت إيران الإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحملة الاقتصادية الأمريكية استمرارا لما وصفه بالسياسات الفاشلة. قال شهود عيان في نيجيريا أن 50 شخصا على الأقل معظمهم أطفال لاقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا. ذكر عبد القادر يوسف وهو مدير منطقة بهيئة الممرات المائية الداخلية أن الحادث وقع قرب الجوار في منطقة حكومة جورينو المحلية وأن جهود الإنقاذ متواصلة. وتشيع حوادث القوارب التي يسقط فيها قتلى في نيجيريا، حيث غالبا ما تتضافر عوامل الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق لوائح السلامة لتنتج عنها كوارث في الأنهار والممرات المائية في البلاد. التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيانغ ميونغ بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في سيول، وأعرب لي عن سعادته بالتحسن والتطور السريع في العلاقات الراهنة بين جمهورية الكونغو بجمهورية كوريا الجنوبية والصين، مشيرا إلى أن النمو القوي في التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، أكد لي على جاهزية كل من جمهورية الصين وكوريا إلى بعضهما البعض. حصدت موجات الحر أكثر من 25,000 شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف، وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة، لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14,000 شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ.

تابع لوزارة الصحة الألمانية. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. السبب بين الرسوم يشارك في المؤتمر الإقليمي لوزراء الصحة في شرق أفريقيا. تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في الإقليم الجنوبي. ندعو حول تعزيز دور أصحاب العمل والشركاء في مصوع. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. 50 قتيلا بعد قرق قارب في نيجيريا. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي وزير الخارجية الصيني في سيول. في أمان الله وحفظه.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة طيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا أو حلقة اليوم من برنامج ألو دبايو على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية. كالعادة نحن معكم ومختلف الأغاني والألحان العزبة، اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم.

هذا إن شاء الله حلقتنا لليوم تعجبكم. السادة المشاهدين، لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تنال رضاكم. السادة المشاهدين، حلقتنا لليوم من برنامج أرد بيوة زي ما قلنا على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني همزه خبركم من زخبر كذا تخطى تلتي مدى التلفزيون ايرترا بفلاي ما تخطى تلتنا تخطى تلتي مدى بهيلو دبي و كم وتر جمعات مدى بكم مدى بهيلو دبي و بقطة كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا دوي لكم مدى بنا كم وتر وكت الساتفون دا عدمنا دما استفالة لي درفتات باستفالة لي قوانقاتنا ايرترا حيزنا قريبنا لنا دسك بلكم تسفان قبر نيلم معنتي مخفتي مدى بنا لنا مليت نيازة لنا درفي طعم الزيما بقوانقا كنا ما احتكون مدى بنا بقى حنفلمينا مالتيو كم تزبركو بقطة اينا مسهم زلنا قطة تليفونات دما اب موسكو تلفزيون نير رايهم الله ابو ويبو من قد دويلكم اب مدبنا تساتفون دابلنا مدبنا هنكفت.

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين، وزي ما قلنا سابقاً نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو
0: هلو
1: مرحبا
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا خميس كيفك سعاد؟
0: الحمد لله. كم يوعي لك السخاء؟
1: جاهز المسجد
0: من كبر؟
1: برخت بهاك القزام من الأقلام
0: هراي، تفضل برخت.
1: هاي بمجي مكان ملوم مع الأسن عزلو فين مدب رواي با
0: هراي، أني لنا سمعوا خلو كله
1: بما قد سعاد نخبر سوى العبي سي ويدر المستقى بأرسطوس
0: هراي
1: نخبر سبعات بيتي شيلن تعمناه
0: هراي
1: أب شو اللي أنت ركب حبتي حيوان قبل زقابي هير
0: تمام
1: يصبح البيت على الرسوم
0: هراي
1: أب شو اللي أنت ركب حبتي يرى نص قبل زقابي هير يصبح البيت على توماس
0: هراي
1: أب شو اللي أنت ركب حوي إيفرين قبل زقابي هير
0: تمام
1: أب شو اللي أنت ركب حوي كيلانا قبل زقابي هير
0: هراي
1: أب نروي تركب حبتي مسلال قبل زقابي هير
0: تمام
1: أب قدامان دات اللي أنت ركب حفتي الأولى قبل سقابي هيف
0: تمام
1: نصدقاء أرسيما
0: الراي
1: ليديا
0: الراي
1: أب أخر يعد ركب لك حفتي إيفن رؤسهم
0: الراي
1: كرميلا رؤسهم
0: تمام
1: أليكساندر رؤسهم
0: الراي
1: ني أكوي سادسة قبل خرسطوس عيني
0: تمام
1: نبومود أم حيل تسمك لخالي يقرأ
0: الراي
1: نقول لهم أغلط قدام عيزوريان ما حدا بنتحققات قدام عيزوريان
0: هراي
1: شكرا
0: يأني لنا برخة. شكرا، نحن ولنا مسكنك. مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعادة محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادة، كيف حالك؟
2: تمام ما شاء الله، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. اتفضل حبيبتي.
2: مرحبا حبيبتي، اول قلت سياسه فرقي وحرق الكي مثل مشاقيتي ولي كل الحلفاء ان شاء الله.
0: شكرا حبيبتي انا، شكرا.
2: واقل بعبيتي محمود عمر
0: تمام،
2: وقل حواشي دي بقندع الهلايا خديجه محمد نور مصر والده خالد عمر عثمان
0: تمام
2: عمر عثمان
0: طيب
2: حاوه محمد نور مثل جنيتا ايمن بشار سوسن جنوبه
0: تمام
2: والدتي بيبي هلا
0: تمام
2: وعمك شدي مع حمد باغل
0: تمام
2: وقولوا له شوية دريس محمد مهند مروان
0: طيب
2: منال عم النور
0: تمام
2: زينب
0: تمام
2: مشاعر مشاعر
0: تمام
2: وقل حكيتي بس مرات اللي فاطمة محمد نور مثل والدة ماجد وولدت هنا وسلمى مثل جنيتن
0: تمام
2: والولد حجتي بوغاندا الهليت مثل بيسا
0: تمام
2: وحجتي ولد حجتي بوغاندا التي مثل الهليت اكرام عبد الله
0: طيب
2: مثل جنيتا
0: تمام
2: حمودي فلوحي
0: طيب
2: وقل جهاني اللي بوغاندا الهليت مثل بيسا
0: تمام
2: وقل ودبويا دي بتسني لهلا سيتي حاوى وبكر
0: تمام
2: وجمال وقجوت ومازن
0: تمام
2: وكل كل عاد سبقندع وسبكرين جيرانية
0: تمام طيب
2: مرحبا حبيبتي.
0: شكرا
2: مرحبا
0: سعدية معك. الله يخليكي، شكرا، جمعة مباركة لك. مرحبا. طيب سادة المشاهدين، مدام ما عندنا اتصال يبدو أنه نخرج فاصل غنائي، أو خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
3: هلو
0: هلو
3: هلو
0: هلو دبيوة. مرحبا.
3: هلو سعد
0: كبير وعيني. طب الحمد لله، من قبل؟
3: أنا عسيمة كارت
0: مرة حراي أرسيم حبيبتي كارتة تلفزيون رح قبل ما تانكن السماء مع
3: مشي حراي.
0: هلا
3: تمنى
0: هو حبيبتي أنا سمعك كله، تفضل أرسيمة.
3: إشي مجمتا نخبر إشي أسافر أسرة زنتي إحسا
0: حراي
3: أنا أكوي سعر مقص
0: تمام
3: محاسني ألماز مقص لقلا مقص
0: تمام
3: مقص
0: تمام
3: لدي يديك مقص
0: تمام
3: انا عبد الجبر كب حوي من انا مانيل اب جرمن
0: تمام
3: نبم الاو حاجه مثل خال

0: هالراي
1: نو بوي عموني انتي فسه
0: هالراي
1: نو انا عاهزة
0: هالراي أني اللي أرسيمة. شكرا حبيبتي أنا أني لنا. طيب سادة المشاهدين، خلونا نطلع فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. زي ما قلنا نحن سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 54 و12 24 74، وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم.

0: سيد عبد الواسع.
1: تمام.
0: كموين لي أبريادن أبيدان زلكوبو زماتاتي دكوتين بملوم.
1: هالراي.
0: كموين حيثات مثل غال إيرترا.
1: هالراي.
0: مئة كاسبعا أربعتين بفلا يدمان خبرة سراويس أربعا شد بالشين.
1: هالراي.
0: كلهم يلخطين فتوطين نعافل مثلا مثل ما بحلقة الميتاء بتوسخي.
1: شكرا يا أني لنا آدم سمعوا خلوا كلهم مرحبا. شكرا يا أني لي مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا سامييل كابرن وزواي كوتا.
1: كم يوعي لك سامييل
2: القاضي رمزيان بحمد وعيلكم.
1: الحمد لله تفضل.
2: مجمع مريان عاهم
1: الرأي أني لنا. شكرا سامييل.
2: كون كبر فرزنت أساس.
1: تمام.
2: من السيرة مكلا خال.
1: هالراي.
2: مي أبالات كوربوشن دراس انتريتين أبقعتي لا يدركهم.
1: هالراي.
2: عطي أصوات ركب.
1: تمام.
2: أوي أب كان فلا بركب.
1: هالراي.
2: حتي أصوات تركب مكلا ومس مكلا خال.
1: تمام.
2: أب مجرح دركهم وندابع حقوي.
1: هالراي.
2: أب تماجلة تركب حتي.
1: هالراي.
2: ترفع تسمعي.
1: شكرا سامي إلي أني لنا. مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو هلو دبيوة.
3: مرحبا.
1: مرحبا. من كم؟
3: محمود من تسني.
1: محمود كيف حالك يا محمود؟
3: تمام ما شاء الله والله. أخباري
1: الحمد لله بخير تفضل.
3: أيوة أهني القوات المسلحة الإريترية.
1: تمام.
3: وأهني للشعب الإريتري.
1: طيب.
3: وليكي.
1: طيب شكرا يا محمود. تمام.
3: ولابني أمير مع زوجته أنفال درار إبراهيم درار.
1: تمام.
3: شكرا.
1: شكرا الله يخليك يا محمود. شكرا لك.
3: مرحبا.
1: مرحبا. هرين بعد خبركم تعزبتنا حابز من مؤتزال نابز أطيلة تسعب درفي أخب لكم درفي بوانقو ساهو نيدم تساوى محمود أحمد درفينا قريبنا زلنا مالتيو نعا سمينا حجونكم لسكمينا مسانة تنحو سادة المشاهدين فاصل غناء أغنية بلغة الساهو للفنان المخضرم محمود أحمد خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان محمود أحمد السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلاو هلاو السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، وبرنامجنا لسه مواصل. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة. دائما حنكون في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم وكمان آرائكم إن شاء الله. حرائم بارز أخبركم متعذبتنا كم تقدم مزبوركم مدبكم مدب هيلو دبيوة بقطق عبد تلفزيون إريترية حزيدنا قريب نازل لنا مدبنا تكتاتلوه تلو تسفان دا قبرنا دبما ناب تليفوناتكم ينا حجي تليفون مزيئتنا الله. هلو هلاو كم وطر دمى بزن أمسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو وطتا تلفونات نابلكم أبن دبنا كتساتفو نعد مالاتيو كل قزي ما دبنا بتساتفهم تلزيس السن حجون تلفون مزيئتنا الله. هلاو هلاو
1: هلاو
0: هلاو دباي ومرحبا
1: مرحبا
0: تبا الحمد لله كم يوعي لكي
1: تبا الحمد لله
0: من كبل
1: سابرين كباتا
0: هلاي تفضل سابرين
1: قد بغض لهم الناس ندي
0: هلاي
1: نبوي
0: تمام
1: حسي قلت تركز صفا محمد
0: هلاي
1: نحسي صالح محمد أف سعودية تركز
0: هلاي
1: نحوي قبل زياز الله صالح محمد
0: تمام
1: السودان زل حوي سابر محمد
0: تمام
1: نبوم لهم حواتي أبزن ساي زلو بادر
0: تمام هلاي صابرين شكرا حبيبتي أنا
1: هلاي
0: مرحبا صابرين أني تعمين هنا مسكن السادة المشاهدين برنامجنا متواصل ولحد ما تجينا اتصالاتكم خلونا نخرج فاصل غنائي. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان أبو بكر حاج حسن، أغنية جميلة بلغة التقرني حنتابعها مع بعض وحنرجع. حرايين بارز خبركم تعذبتنا كساب تليفوناتكم زمت أننا نبزقت إلى التساب دعم زي ما يخب لكم دار في نايدم زاو أبو بكر حاج حسن كنت قوني أمالتي وهندبت يونيرو من رخبنا تبل دفوت قوني أمالتي نعا أسمعين حاجون كم لسكم هنا بسانة تنحو

0: هلا يا مبارزة، هبركم تعزفنا أنا بتليفوناتكم كن ملس تليفون متياتنا الله. هلا
1: هلا صاحب كمان عندي
0: مرحبا حمي وعلكا
1: بنيام بال
0: هالراي كمي وعلكا بنيام
1: طب سلام كيف بنيام
0: الحمد لله تفضل بنيام
1: سلام كبير
0: هالراي طوالي
1: مجمرة يعني جيكنا حيثات من خلال يطرا
0: هالراي
1: بسم الله رحينا في الزواق مبار
0: تمام
1: في مقصة سؤال ولدي أبوي حتى ما رأي مبره
0: هالراي
1: دي لتبرا مستهي
0: تمام
1: وطبعا تليتي فروينك سألاي
0: هالراي
1: لكي جاميك
0: هالرأي
1: تمام بنيام
0: تمام
1: مدهاني يارد
0: هالراي
1: هالراي نحواتي
0: هالراي
1: سناي
0: تمام
1: داويت ويني
0: هالراي
1: موسيقى يفريم يونتان
0: تمام هالراي
1: دوك أم بس بعالبيتان مالجي
0: هالراي
1: هالراي بمقطال الفوتو أبو الحفتي مسقانا حفتي مسي أخواتها هلهم
0: تمام
1: كرميلا بيتو السي
0: هالراي
1: بقى مش كلهم وراثنا مش كلهم فتوتنا
0: تمام هالراي يا أني لنا بنيام كلهم
1: سمعوا مش بهم ولا ما دالوا تكون مسارح تغي
0: يا أني لنا كلهم سمعوا حلو شكرا بنيام
1: هالراي بقى تينك
0: مرحبا شكرا لك هالراي كمان تليفوناتنا هلو هلو هالراي بعد خبركم تعذبتنا هلو هلو دبايوا هلاين بعد زهركم تعذبتنا تليفوناتكم كسب زمتنا حجون حنت زي ما سمعنا حن ملسينا مالتيو كاب هاجرنا اسراوتيلنا من هيدا قدر فينا قريبنا زلنا مالتيو حابين حن سمعين حن ملسكم الناس هذا المشاهدين يبدو ان حن نخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم ان شاء الله فاصل غنائي نسمع اغنيه ونرجع زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشره تابعونا وشاركوا معنا في حلقه اليوم حنرجع خلكم معنا

0: نرجع لاتصالات مشاهدين، المشاهدين عندنا اتصال. هلو
1: لو سعد
0: هلو دبي ومرحبا.
1: بشار يا كابينا،
0: هالراي كم يوعي الكابشار؟
1: ما شاء الله يا كمي سعدك.
0: الحمد لله، تفضل.
1: فلما نهزي إركام مجتمع أنجلو
0: هالراي
1: لحريب قتيلة نكبر برزنتي سياسة فورقي
0: تمام.
1: لحريب قتيلة نجقنا حيلكات مكلكات
0: هالراي
1: لحريب قتيلة نبينا الدين
0: الراي
1: بتعبايه
0: تمام.
1: لحريوني إخواتي
0: الراي
1: لحريو كاتيلة نزفتو حاوبي كبرم يوم
0: الراي
1: زفتو حاوبي عقم بستا
0: تمام.
1: لحريو كاتيلة نكلم قربيتي أبجنة جلو
0: الراي
1: لحريو كاتيلة ودحتني إبراهيم عبد الله السعودية زركب
0: تمام.
1: لحريو كاتيلة نجحان عبد الله نصح 7 أيام ودان أبو أوغندا تركب
0: تمام.
1: لحريو كاتيلة نكرام عبد الله مسدقان 7 أيام أم تر تركب
0: تمام.
1: لحريو كاتيلة نحتني أبجنا عبد الله بكيتا محمد
0: تمام.
1: مسدقا
0: الرأي
1: لحريو كاتيلة نعشت عادي.
0: شكرا بشاري أني لنا. مرحبا، كمان تليفون لنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: دبي وحشي
0: تبا. الحمد لله، كم يوعي الكاست استخلى اب.
2: مرحبا بو،
0: كيف الحال؟
2: مبسوط مبسوط كني لغي.
0: تفضل. الحمد لله بخير.
2: هالراي هالراي هالراي مي اب دفاع وينم احنا سلام نركز حلونا بالو تقادنتي
0: هالراي
2: نعافين يتانا باخذهم قاتلني نقولهم صراحة فن
0: يأني لنا كلهم سمعوا خلو. شكرا
2: عفوا نحوين ورهي اللي تمرسهم السترو
0: تمام.
2: وعنت بيت ايترا حصر هي
0: الراي
2: دكاي من سدقوم
0: تمام.
2: صهو تاريقي
0: يو ناريقا نابي
2: نايو دو عدقيه
0: هالراي طوالي معنا دو
2: وانا لما شهدقا
0: هالراي
2: شاما علي
0: هالراي
2: عمر الدين مجهو واي فلتي اخطوة عبد الرحمن قرني صعب
0: تمام. اي لا اي فلتوني معلش
2: عمر جي ادريس.
0: عمر جي ادريس هو
2: هو هالراي باركا
0: هالراي
2: قرأت عمري
0: شوية شوية
2: شوية
0: سمع لكن ينتهجيني.
2: مرحبا
0: تفضل.
2: بمر سليمان السيتو فاطنة وجنيتو
0: تمام.
2: أغربت
0: تمام.
2: حرية
0: طيب.
2: وحج
0: طيب.
2: بس انا عرفت عرفت عرفت
0: تمام. ايوه طوالي البرنامج مع عربي يا استاذ تخل اب.
2: كويس كويس كويس.
0: تفضل.
2: كويس مرحبا جون ومصحو مكونن
0: هالراي
2: قدي ما سياس مصدي اوركو قوري
0: تمام.
2: بكا اغلو نمو
0: شكرا
2: حانتي درسي نايب عالي محمد وارد ناي قدم
0: ناي محمد وهاج ان شاء الله عبد المتز له طوالي
2: عبد المتز له قدم
0: طوالي جمعه ان شاء الله
2: بو على انتقل القمر بو على انتقل للدرس هذا بالي
0: تمام طوالي ان شاء الله. شكرا استاذ
2: انت كاف النواقي تقول قلت الملك ناي تستشحن عصرتن قلتن دي زلو بيت سبك غير خير بي خفنا وبي كذا ملس
0: نابك نملس اندا ارق ناس ندحيت كنملس استاذ طلاب
2: اسعري كله انا بقدم كاخذ من السبب
0: اي اي تملسنا متشم دحان عد ما كنت اقاي قلنا ان حل فازيه ان شاء الله استاذ
2: طلاب بروح انا بروح انا دخول
0: امين ان شاء الله انا دخول.